بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذيك مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل.

نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عطب لك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا.

الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسحوب بالنظر إلى وجهك.

اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وسر التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسيا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين ملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب.

بكل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين.

فينا رقى في رتبة للتمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقينا يا الله ذكر العيد دروس القدب أجلان القلب الصلاة للصادقين يا الله في الدين وحي الدين حقا لو تحكيمنا به اقتدينا

سرور ونور وابتهاج من طلعة الهاشمية مع سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسرق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما كان حديث سارت العارفين أهل المسيا يا الله جلل الما مقدرنا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية.

نزل ذلك على يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير.

اللهم بحق سيدنا محمد عرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. اللهم انا نسالك زياده في الدين وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

الصلاة.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

0: سوروا صلاح اقبلوا على الله بقلوبكم حاذوا والمناكب والاقدام صلوا صلاة مودة قد افلح المؤمنون وليهم في صلاتهم خاشعون.
1: الله اكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilu kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا.

لما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata ala l-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. İnna khalaqna l-insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu semi'an basira. İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran wa imma kafura. İnna a'tadna l-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. İnna l-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran aynan yashrabu biha. عينين يشرب عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين بها على الأرائك لا يرون بها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها

قد روى تقديرا ويسقون فيها رفكا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة.

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللهم عافنا ولطف بنا وفضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام وشدائد أيدي زيغي والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم والهمهم وجدهم وفقنا بما تحب وترضى والطوب بنا وبهم فيما يجري في القضاء واصل وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وزارين عاجلا في حفظ وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ olun. Allahümme ente selam ve minke selam. Aleyküm selam ve hayyine ve nefsine ve sennefe ramdike dara kadar selam. Tebarek darabana ve dalide de gelal yukram. Allahümme lemenni al madide vel madide vel memnade vel urad vel magdide. Ve la yunfa'udil ciddi minkul cizlam. Rabbi inna ala zikrika ve şükrika ve hüsnü ibadetük. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد يحيي ويميت
1: وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرشك.

الحجاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه. جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم.

الحسين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم.

وسلم تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد

عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك امتداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أهل شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أهل شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب.

خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. عدد خلقك ورضا نفسك، زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا. عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي.

كأنه ما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخون نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم.

قبيل أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس شراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناه ما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولن تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان

وقبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن

قرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

عشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل

الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: فضل التبكير إلى الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة

0: الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وقت الجمعة.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البخاري.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. أخرجه البخاري ومسلم.
3: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. أخرجه البخاري.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
4: وعن حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. أخرجه مسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. أخرجه البخاري.

الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا.

0: اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الأمر بالسواك والطيب يوم الجمعة.
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري رحمه الله قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. أخرجه البخاري.
2: التخفيف في الطيب.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. أخرجه الترمذي.
2: إيجاب الغسل ليوم الجمعة.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أخرجه البخاري ومسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه البخاري ومسلم.
3: عن طاووس رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. أخرجه البخاري.
4: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أخرجه البخاري ومسلم.
0: فضل غسل الجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. أخرجه النسائي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. أخرجه مسلم.
3: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أخرجه مسلم.
5: قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب. كان أحدهم يعيش 50 سنة لم يطوى له ثوب قط، ولا نصب له قدر، ولا جعل له بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر في بيته بصنة طعام قط. فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. وكانوا إذا عملوا حسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فما زالوا على ذلك. فوالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. وإنكم أصبحتم في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت والله في رقابكم، والنار من بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة.

0: قضية الجمعة
1: بوصف الصحبي على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال هذه التأملات في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزال في حديث أم زرع الذي أورده الإمام الترمذي في باب سمر رسول الله ومؤانسته لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث استمع لها وإلى حديث النسوة عن أزواجهن. وتأملنا في مجلسنا الماضي حديث التسع النسوة، وها نحن نكمل فوائد هذا الحديث لنرى أن العاشرة تقول: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يمتلكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانكن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على بعض ما لديه. قالت له: إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، المسارح الأمكنة التي تذهب إليها الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وآلة من الآلات التي يضرب بها، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف إليه. والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لهؤلاء الضيوف الذين قدموا. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، ذكرته بكنيته، إشارة إلى مكارم هذا الزوج وفضائله المتعددة التي ستذكر هذه الزوجة بعضها. وما أبو زرع، جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عن زوجها: أناس من حلي أذني، أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الزينة ومن الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي كان يغدق عليها زوجها من كرمه، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، إذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس إلا عندهم اليسير من الأغنام، بل هم في جهد وتعب، فجعلني في أهل صهيل، فنقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وفي أهل خيول وأطيط، هي المراحل التي تكون على الإبل الرحال، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وغير ذلك، ومنق، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم وعمال ومزارعون. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهينني أحد أو يسيء إلي إنسان. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فهو دليل لكثرة أمتعتها. وبيتها فساح، أي بيتها واسع كبير. قولها ابن أبي زرع، كما فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه من في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل، والعرب تمدح بذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مرفهة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمته، حميدة الصفات، طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه وتهيئته. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تبخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعد ما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة لزوجها، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه إلا الأوصاف الحسنة الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لأزواجهن، فلا تذكر إلا الجانب السيء. قولها فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، ركب شريا، أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا، أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما، نعما ثرية، أي أكرمني بحمر النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع، أي كلي ما شئت من الأطعمة، وميري أهلك، أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها ومحسن إليها وإلى أقاربها وأهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أعطيات أبي زرع، فهذا ثناء بالغ منها على زوجها السابق أبي زرع، ومدح عظيم له. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يتحدث هنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جانب معين، وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها أم زرع قبل طلاقها من زوجها أبو زرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده الإمام الترمذي هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن، أو بسماع أحاديثهن، أو بالتعليق الجميل على حديثهن، فصلى الله وسلم على سيد الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الأخلاق الحميدة الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة.
1: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كنت جالسا يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اجلس فقد آذيت. أخرجه النسائي.
2: اجتناب التفريق بين اثنين إلا بإذنهما.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود.
0: لا يقيم أحدا ويجلس مكانه.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. أخرجه البخاري ومسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إذا قام له غيره من مجلسه ليجلس فيه امتنع عن ذلك.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
3: الجلوس حيث انتهى به المجلس.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أخرجه الترمذي.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مع الله. الفتاح. الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه. فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع، وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده، إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. الأنوار مطايا القلوب والأسرار، النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله.

سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد
ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون والمتابعون الكرام في قناة وبث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية في برنامجكم مجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان. أهلا وسهلا بكم إخوتي، وبداية نرحب بضيف الحلقة الشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب، جزاكم الله خير سالم الحضور، وأهلا وسهلا بكم. ونذكركم أيها الأخوة المستمعون أن بإمكانكم التواصل معنا بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 4141111، وكذلك عبر إرسال الرسائل عبر الواتساب عبر الرقم 7711857777. أهلا وسهلا.

0: أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل داخل جائز في المنتفع به من المباحات هذا الذي يجوز بيعه، فإلا ما استثناه استثنى الشارع كما ذكرت أنت الآن الخمر هذه حرمها وهو واضح عنده، ومن ذلك أيضا آلات اللهو المحرمة هذه لا يجوز بيعها ولو كان يعد رضاضها مالا على المعتمد، يعني لو كسرناها هذه الرضاض هذا يعد مالا، المقرر في المذهب أنه لا يصح بيعها. وقالوا ذكر في المغني لابن قدامة قال لكونها آلة معصية بالإجماع آلات اللهو المحرمة هذه لا يجوز بيعها. ويبقى هناك بيع محرم آخر وهو بيع المصحف للكافر وبيع المسلم للكافر هذه، أو بيع السلاح أيضا للكافر، وفي بعض المحرمات أخرى لكونها إعانة على المعصية، لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ولا يجوز مثلا بيع السلاح لمن يقطع به الطريق كونه هذه من باب الإعانة على المعصية. فاليوم الأشياء هذه التي تباع في السوق ينظر لها هل فيها إعانة على المعصية أو لا، فلا يجوز بيعها حيث علم أو ظن أن صاحبها يتخذها في معصية. هذا من ناحية البضاعة، كذلك إذن قد يكون الحرمة من ناحية الزمان، وذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني هذا يكون في البيع محرم، لكن على العموم المباحات التي ينتفع بها هذا يكون حلال. فإذا يدخل كل ما لا ينتفع به هذا يكون بيعه غير صحيح، وبالتالي يكون حرام، لأنه التلبس بالمعاملات الفاسدة تكون باطلة،
0: نعم.
1: يعني يكون حرام في تعاطيها، والله أعلم.
0: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال مشابه جاء به أخ عند الأخوة السائلين، ويقول أنه بعض الناس يعني يبيعون مثل العطور هذه، مثل العطور أو معطرات الجو، قال وفي بعض الأحيان يعني يجربها للزبائن، يرش رشة للزبون بغى يشوف رايحة، ويقول هذا ملكي أصلا، يجوز لي أن أتصرف كيف بغيت، وبعدين قال بعد فترة يبيعه، ومع أنه في ناقص يعني في كم رشات منه ناقص، هل يجوز له أن يبيعه هذا؟
1: هذا السؤال مما يحتاج الجواب بالله توفيق. طبعا هذا غير جائز، لأنه هذا يبيعها للزبون باعتبار أنها كاملة غير مستعملة، الآن صار باستعمال هذه الرشات يعتبر مستعملة. من ذلك ونبه على هذا الشيخ فضل بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، كان يقول أنا مثلا صاحب مكتب يبيع كتب، قبل أن يبيع هذا الكتب يقرأ فيها، قال قرأته فيها يعد هذا استعمالا، كون هو يستعملها ثم بعدين يبيعها للزبون ولا يخبره انه قد قرأ فيها ولا استعملها. انت الان تبيعها، تبيع له حاجه كامله كما هي، اي شيء قد استخدمتها لا يجوز لك ان تبيعه الا ان اخبرته، والا يعتبر هذا من الغش، سواء كان في عطورات سواء كان في اي اشياء اخرى يمكن ان تستعمل. قال حقك نعم لحد الان، فاذا استعملته لا يمكن ان تقول للناس انه جديد. ومن اكثر من ما يحصل مثل هذه الامور التي يحتاج للتنبيه لها هم اصحاب الذهب، يأتي شخص يبيع لهم ذهب وهذا الذهب نظيف، يشترون منه باعتبار أنه كسر، ثم يقومون بعد ذلك بتنظيفه ويبيعونه للناس بأنه جديد، فهذا يعتبر من الغش وهذا غير جائز. لو كان يبيعونه للناس يخبرونهم نحن اشتريناه ونظفناه ونبيعه الآن، هذا صحيح. أما كونهم لا، كان مستخدم من قبل، لأن الاستخدام فيه يسير حتى لا ينكره الرأي، يمكن حتى مرة أو مرتين لبسه صاحبه وبعدين جاءت هذه المرأة تبيعه للصائغ، فيقوم الصائغ بتنظيفه ويجعله على صورة الجديد ويبيعه على أنه جديد، ويشتريه الزبون باعتبار أنه جديد، بحيث أنه لو علم بأن هذا مستعملا ما كان ليشتريه، ما كان يشتريه بهذا الثمن أو ما كان يشتريه أصلا، فهذا هو حقيقة الغش. وقالوا نحن نبيعه الآن ونظفه ونخليه ما ينتكر أبدا، حتى وإن كان ينتكر الآن هذا مستعمل قد استعمل، فإذا تبيعه على أنه مستعمل لا بأس، لكن إذا تبيعه على أنه جديد وهو في الحقيقة أنه مستعمل هذا هو المحرم، ويدخل في الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من غشى فليس منا، والله أعلم.
0: وهل يكفي العرف في هذه المسائل؟ مثلا صاحب المكتبة هذا معروف أنه أن من أراد أن يقرأ، وكذلك مثلا أصحاب الملابس يبيعون الملابس، يمكن واحد والثاني يجرب اللباس هذا والثاني يأتي ويجرب اللباس هذا، هل يعني يعتبر العرف هنا أنه هذا الاستخدام قليل ولا يضر؟ ممكن ننتظر إجابتكم. نعم. بعد أخذ اتصال من أخ أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم بارك
1: إن شاء الله يا رب.
2: معي أربع سؤال. الأول
0: تفضل،
2: موضوع السب والشتم في النهار شهر رمضان، هل يفطر الصائم أو لا، وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ راح السؤال الأول.
0: والله صحيح.
2: سؤال ثاني. موضوع السؤال السابق، موضوع الشخص يصلي الصلاة نفسية صاحب العمار، هل عمار يشتغلون إنقاره هم يمنحهم الصلاة؟
0: نعم.
2: طيب موضوع السابق موضوع. طيب موضوع اللي طيب شخص كان ياله الموت، هو لم يصلي صلاة الظهر، وكان هذه حالة مشكلة، وحتى كان فضل إنقاره لا لم يصلي.
0: واضح السؤال. واضح السؤال.
2: طيب السؤال الثالث.
0: تفضل.
2: في شخص يبيع المحل، معاه محل يبيع العطور والبخور.
0: تمام.
2: اللي صاحب المحل يقول لا تصلي قبلية والبعدية، هذا الصلاة خمس، لا تصلي قبلية والبعدية. لكن لازم الشخص يصلي الصلاة القبلية والبعدية، عشان يكون شيء خلل في الصلاة، يكون هذه قبلية وبعدية تجبر خلل في الصلاة.
0: واضح.
2: هل عليه قضاء في الدار ولا مش عليه قضاء في الدار؟
0: واضح سؤال.
2: ولا بتدخل يجي الأذكار. طيب السؤال الرابع.
0: تفضل.
2: السؤال الرابع، إنه في شخص شلف دين عند أمه، كم مية ألف.
0: تمام.
2: مية ألف بعد وقت جاء عند أمه قال يا وش سامحينا موضوع الدين هذا شلته سامحينا. قالوا سامحه بعض الشيء اللي كم بعض الشيء اللي تال سامحه. وانه يقدر يسد هذا المبلغ، لكن الابغاء شي خسارة. واحكم هذا،
0: واضح سألتك ان شاء الله.
2: تسمع
0: الاجابة عندهم كذلك. اذا قلنا تعرف الناس على استخدام طفيف
1: مثلا، في بعضه لا باس، يعني مثلا لبس الملابس هذه ما جرت العادة به، وليعد هذا استخدام لانه هذا للتجربة يعني لا يلبس. بينما القراءة في الكتاب، وخصوصا اذا داوم على هذا الى ان يباع الكتاب، فهذا يعتبر استعمال هو، يعني ما لا ياخذه لاجل يجربه، يفتح الكتاب شوف الطبعات التي فيه او محل الكتاب التي فيه، لا يفعله كذلك، انما ياخذه لاجل القراءه، فهذا يعد استعمال له. بينما الملابس هذه انما تؤخذ للمقاس وللنظر فيها مناسبه او غير مناسبه، فهذا لا يجعله العرف الاستعمال. والضابط في هذا كله بانه لو كان علم المشتري بأن البائع قد فعل في السلعة هكذا، ما كان ليشتريها أصلا، أو ما كان ليشتريها بالثمن المتفق عليه، كان نعم يشتريها هذا مستعمل، أنا سأشتري بثمن أقل. وإذا كان لا، هو لا يفرق الأمر عند الناس كلهم سواء، القيمة هي ما تتغير فيها، لا بأس. والواقع الآن لو خيرته بين كتابين، قال هذا الكتاب أنا كنت أقرأ فيه وهذا كتاب جديد، سيأخذ الكتاب الجديد، والله أعلم. نعم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من أحد المستمعين، ويقول أنه يعني هو يستفيد من الإعلانات، يعلن للناس في موقعه ثم يأخذ أجرة على هذا الإعلان. وقال الآن في بعض الأحيان يعني تأتي له إعلانات يكون فيها أشياء محرمة، الترويج لأشياء محرمة، وتدخل مباشرة إلى موقعه. الآن هل يجوز له أن يأخذ الأموال التي تكون من هذه الإعلانات المحرمة أم لا؟
1: أيوه، إذا كانت الإجارة غير منعقدة لكونها الفعل معصية، فالثمن عليها غير مستحق. فقالوا بأنه لا يصح استئجار طبيب لقلع سن صحيح ما فيها شيء، لا يصح الاستئجار، فالطبيب لا يستحق الأجرة لو قام بخلعه، لأنه هذا الفعل لا يقابل بأجرة، لأنه محرم شرعا، المنع الشرعي كالمنع الحسي. وكذلك أيضا قال لا يصح استئجار امرأة حائض استئجار عين لأجل تكنس في المسجد حال الحيض، فلو فعلت لا تستحق الأجرة، لأن عقد الإجارة أساسا غير صحيح من أصل، ما صحت ولا انعقدت، فتكون غير صحيحة. وهنا الآن بالنسبة للإعلانات، لو حتى روج لهذه الإعلانات وأعلن عن التي هي حرام أو ترويج الحرام، لا يصح، لأنه هذا محرم شرعا فلا ينعقد، وبالتالي لا يستحق الأجرة عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأسئلة نأخذ أسئلة أبو أمين، والسؤال الأول كان يسأل عن السب والشتم في نهار رمضان، هل هذا يبطل الصوم أو يؤثر على الصوم أو لا؟
1: السب والشتم هذا ليس من شيمة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه بدل السب والشتم لو كان يقول بها سبحان الله لكانت تملأ ميزان وحسنات، قال بها لا إله إلا الله، أدرك بها أفضل الذكر. ولكن هذا الإنسان الغافل وما تكلم بلسان، ومن وراء هذا اللسان مخاطبة الناس، هلاكهم إلا من حيث اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، قالها وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنات هذه هي التي تكب الناس في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وأعظم من هذا وذاك الذي يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير مكذب لشيء مما علم من الدين بالضرورة يرميه بالكفر، هذا أعظم وأعظم. على كل حال السب هذا عرفنا بأنه منزلته مذموم شرعا، وربما يصل إلى درجة أنه كبيرة من الكبائر، وخصوصا إذا كان يترتب عليه قذف. ثم بعدين من ناحية الإفطار، هو لا يفطر ولكن يذهب أجر الصائم، ليس بمعنى أنه عليه القضاء، لو سب شخص أو لعنه في نهار رمضان بطل صومه، لا ولكن بطل الثواب، الثواب هذا راح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الناس يدركون أجر عظيم، وهذا الصوم يقول إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به في ثواب عظيم، ربنا الرحمن سبحانه وتعالى الكريم الجواد هو الذي تكفل بهذا الثواب، إلا صوم فإنه لي أنا أجازي عليه. فهذا الإنسان الغافل يقوم يضيع على نفسه هذا الثواب العظيم بكلمة يقولها حال غضب، ويترتب عليها أمور كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى كل حال هو لا يبطل الصوم، وربما بعض العلماء قال بأنه يبطل، لكن المذهب عندنا أنه لا يبطل الصوم وإنما يذهب الثواب. ولو صامه احتياطا لأنه قد ذهب الثواب فهذا مناسب يقضيه بعد رمضان من باب الحفاظ على الثواب الذي قد ذهب بسبب السب أو الكذب أو غيرها من الأشياء التي تذهب أجر الصائم. إذن الخلاصة لا يبطل الصوم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤاله الثاني، هو قد تقدم في الأسبوع الماضي، سأل عن الرجل المقاول الذي يمنع الناس، يمنع العاملين عنده من الصلاة، وقد أجبتم بالتفصيل. والآن يقول أنه لو منع هذا صح له المنع، ثم قبل أن يصلي هذا العامل مات وتوفي، هل يتحمل المقاول هذا الإثم لأنه لم يعني ترك له المجال أن يصلي مباشرة؟
1: تمام. هو تذكيرا بما سبق أنه لا يجوز للعامل أن يذهب إلى الصلاة وقت العمل إلا إذا ضاق وقت الصلاة أو استثناه سابقا عند العقد، قالوا أنا وقت الصلاة روح أروح من العمل إلى الصلاة، هذا اتفاق بينهم، فهذا لا بأس به، وإلا يكون هذا ليس من حق العامل أن يذهب إلى الصلاة. فإذا ذهب إلى الصلاة يعتبر هو مؤاثم، بدلا أن يكون قربة يكون هو آثم، وسواء في هذا العمل للقطاع الخاص أو القطاع العام أنت ملزم بعمل في هذا الوقت، لا تخرج إلا إذا ضاق وقت الصلاة. فإذا ضاق وقت الصلاة فكأنه مستثنى من العقد حتى ما استثنيته، يعني الآن هو استأجره مثلا من الظهر إلى العصر، أو مثلا نقول أنت من الصباح من وقت الضحى، من وقت الضحى إلى العصر أو إلى المغرب، فين صلاة الظهر فين صلاة العصر، هل معناه أنه يتركها؟ طبعا لا، فله أن يخرج مقدار صلاة الظهر والعصر بحيث أنه يصليها في وقتها، يعني مقصود أنه في وقتها من حيث أنه لا يكون عليه خلل في التأخير فيها. لكن إذا كان الوقت متسع، الموظفين يخرجون مثلا الساعة الواحدة، بإمكان يصلوا الساعة الواحدة والنصف، أو يخلون صلاة الجماعة هذه التي هم يصلونها مثلا الساعة 12 بعد أذان الظهر، يخلونها الساعة الواحدة ويصلون في المسجد الذي هو في المبنى الحكومي الموجود، فهذا لأن هذا الزمن أنت مربوط بعمل، مثله كما قلنا لو كان هذا الوقت واحد قال الآن عنده ناس بيجون قال أنا بروح أول بصلي الضحى، ما هي صلاة الضحى مطلوبة؟ صلاة الضحى مطلوبة لو كنت قبل بداية العمل، أو تجعلها قضاء بعد العمل إذا كان قد خرج وقتها، أما أنت بتأخذها بجزء من العمل هذا غير جائز. السؤال بعدين يقول هل يأثم، سواء كان يأثم هو الشخص نفسه أو المقاول، المقاول قالوا لا تصلي والوقت متسع، هو مثلا ينتهي الدوام عندهم الساعة الواحدة، بإمكانه أن يصلي بعد الساعة الواحدة، ولكن قاله المقاول لا تصلي فمات، هل يكون آثم المقاول أو آثم هذا الشخص؟ لا يوجد إثم على كل منهما إذا كان قد عزم الشخص هذا على أن يصلي آخر وقت، لأنه إذا دخل وقت الصلاة عليك أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تؤدي الصلاة أول وقتها أو تعزم على المعتمد المذهب عندنا تعزم على أداء العمل، على أداء هذه الصلاة. فإذا مات الإنسان بعد عزمه على الصلاة وقبل أن يصلي فلا يعتبر مات عاصيا لأنه عازم عليها. لكن العاصي متى يكون؟ إذا كان ما قصد العزم. على كل حال إذن المقاول ما له دخل أبدا، لو مات هذا وما صلى المقاول لا يعاقب على ذلك، إنما هذا مرجعه إلى الشخص نفسه. فإذا كان قد عزم على أن يصلي بعد نهاية الدوام في الوقت فهذا ثم مات بعد ذلك فلا يكون آثما، وإن لم يعزم فهو آثم على المعتمد، والله أعلم.
0: سلام عليكم شيخ سالم. وسؤاله الثالث كان يسأل عن صلاة القبلية والبعدية كذلك، هل يجوز للمقاول أن يمنع العامل من صلاة القبلية والبعدية؟ وإذا صح له أن يمنعه هل يجوز لهذا العامل أن يقضيها في بيته أم لا؟
1: أيوه، هو كذلك هو له أن يمنعه من ذلك مثل صلاة الفرض في غير وقتها، ونعم هي تقضى بعد ذلك، يسن له أن يقضيها هذه الصلوات. كل صلاة فاتت ذات وقت أو اعتادها الإنسان يسن له أن يقضيها، ولا تقضى الصلاة التي هي ذات سبب، مثلا تحية المسجد إذا فاتت، الخسوف الاستسقاء إذا فاتت، هذه لا تقضى لأنها ذات سبب. لكن التي ذات وقت القبلية والبعدية وصلاة الضحى وغيرها والتراويح وأي صلاة ذات وقت أو صلاة هو اعتادها، اعتاد أن يقوم آخر الليل نفل مطلق، فاعتاد من النفل المطلق أن يصليه ثم بعدين ترك هذا النفل المطلق في ليلة من الليالي، يسن له قضاه. فإذا خلاصا نعم يسن له أن يقضيها فيما بعد إذا خرج وقتها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. سؤاله وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل أخذ دين من أمه ثم بعد فترة قال جاء إلى الأم وكان قادر على الوفاء بهذا الدين لكن طلب منها أن تسامحه، فالأم سامحته وقالت لا خلاص لا تحضر شيء من المال ولا تعيد شيء من هذا المال. الآن يسأل ما الحكم، هل يجوز يعني هل يصح لهذا الرجل أن يقبل هذه المسامحة وأن يطلب هذه المسامحة من الأم وهو قادر على أن يفي بهذا الدين أم لا؟
1: من ناحية المسامحة، إذا حصلت المسامحة بطيب نفس من الأم لا عن حياة منها ولا عن خوف من ولدها أو أنه يهدد بشيء آخر أو أنه يقطع عليها أمر هو حق لها، فهذا يجوز يعني إذا كان عن طيب نفس وإن كان غنيا، ولكنه غير لائق، أنه اللائق هو يعطيها، هذا قد أخذه منها على نية الرد، فبعد ذلك يطلب منها العفو والمسامحة، فهي ربما حنانها أو حياؤها منه يجعلها تسامح. فإذا كان الحنان فهذا غير مؤاخذ به، لكن إذا كان الحياء، لأن الأخذ بالحياء كالأخذ بالسيف، يعني يقولون هذا سيف الحياء، فيعتبر كأنه أخذوا منها بالقوة، لو سامحت عن حياء هي ما كانت لا تطيب. وهكذا أيضا قد يحصل مع بعض الأخوة يطالبون من أخواتهم يتنازلن عن نصيب في شيء ما، فيكون بالحياء، فهذا أيضا غير جائز، وإذا كان عن طيب نفس لا بأس فيه حتى ولو كان غنيا. إذن الخلاصة إذا كانت الأم هذه سامحت بطيب نفس لا إثم عليه ولا يكون في ذلك شيء، ولكن يبقى عليه إثم التأخير إذا كان قادر على السداد قبل هذه المدة وقد تأخر في السداد، هذا إثم يحتاج أنه إلى مسامحة منها، إذا نسي ما يطلب منها المسامحة على التأخير هذه الفترة ويكون حق لها يوم القيامة عليه، فهو يحتاج إلى المسامحة من جهتين، المسامحة الأولى في التأخير إذا تأخر في سداد الدين وكان قادرا على السداد، والأمر الثاني أنها سامحت بطيب نفس عن المال حتى لو كان عيالها الباقيين لم يرضوا بهذا، لأن الحق للأم ليست للأولاد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين. أهلا وسهلا.
3: المرء إذا قام مثلا في حنة أو العروس مثلا عرفه شعرها ولا شيء، هل يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء ولا ما يجوز؟ للضرورة يعني.
0: واضح صحيح.
3: مثلا
0: خط
3: الخفايا
0: ما هي قريب
3: في
0: تعريف شعرها. نعم، واضح. سؤال ممكن نبدأ بسؤال أبو محمد، ويسأل عن خصوصا العرائس، هذه العروس إذا كانت في ليل زفافها، يوم زفافها وليل زفافها، تعمل تتكلف في المكياج وفي تصليح الشعر، وهذا يأخذ مبلغ كثير من المال، كبير من المال. قال الآن هل يجوز له لهذه المرأة أن تجمع مثلا بين الظهر والعصر لكي يدوم هذا المكياج وهذا التصليح للشعر فترة أطول، أم وكذلك مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، أم لا يجوز له؟ نقول لابد أن تغسل كل هذا وتعيده مرة أخرى.
1: تمام، إن شاء الله نحاول نجيب عليها بما أقدر الله سبحانه وتعالى من الجواب في هذه مسألة ومسألة تشبهها يمكن التعرض لها. أولا من ناحية الجمع بين الصلاتين، هو لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا للسفر أو المطر، السفر أو مطار هذا الذي يجوز. وفي قول عندنا واختاره نوع عدد من العلماء أنه يجوز لأجل المرض، إذا كان مرض يشق عليه مشقة لا تحتمل في العادة كما قاله الشيخ ابن حجر، أو مشقة كمشقة المشي في المطر، فهذا مبيح له أن يجمع بين الصلاتين على حسب الأرفق به تقديما أو تأخيرا. وأحسن من هذا خروجا من الخلاف الجمع الصوري بالنسبة للمريض. الجمع الصوري معناه أنه يؤخر صلاة الظهر يصليها آخر وقتها، أيوة قريب العصر، بحيث أنه إذا انتهى منها أو قع في وقتها انتهى منها بعد شوية يدخل وقت العصر ولا يزال على وضوء من دون مشقة، فهذا صلاته صحيحة ومن دون خلاف ولا جمع ولا جمع، لأنه أصل مذهب الشافعي عندنا الجمع للمرض هذا غير صحيح، هذا قول عندنا واختاروا بعض علمائنا منهم الإمام النووي ومشى عليه، وهو قول قوي في حد ذاته يمكن العمل به، لكن قلنا على حسب توفر المرض، ليس أي مرض حمى خفيفة وهذا بحيث أنه لا يشق عليه، لازم يكون مشقة لا تحتمل في العادة كما قاله العلامة الشهاب بن حجر، أو مشقة كمشقة المشي في المطر كما قاله العلامة الجمال الرملي، أي واحد من هذا لا يمكنك أن تأخذ به. أما الجمع في غير ذلك للحاجة، دعت الحاجة للجمع للحنة مثلا، أو المرأة هذه صلحت شعرها أنت قضضوها بتأخر هذه، أو بتجمع الصلاة صلت الآن توضعت وبتصلي تخاف أنه يدخل عليها وقت العصر وهي على غير وضوء فتكون هناك مشقة فيها، أصل المذهب عندنا والمذاهب الأربعة ليكون فيها هذا الجمع، الجمع الذي للحاجة. لكن في قول عندنا وفي قول عند بعض المذاهب الآخرين منهم ابن شبرمة رأى بأنه يجوز للجمع للحاجة، وهذا الذي أخذوا به من ظهر كلام سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، فقالوا هم يمكن بالمرض الذي بعدهم، بعضهم قال بغير ذلك، وبعضهم قال أنه هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا صوريا ليس جمع حقيقة، هو السائل أو هذا الشخص الذي نقل الكلام ظنه أنه جمع حقيقي، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها ثم بعدين صلى العصر أول وقتها فظن أنه جمع بينهما، هناك ليس جمع، لكن لا بأس يمكن الأخذ بهذا القول، وإن كان بعض الناس ينكر ليش تقولون بهذا الكلام إذا دعت الحاجة، هو لا يخرج الإنسان عما يعتقد عما هو المقرر في المذهب إلا إذا دعت الحاجة، وخصوصا للمرأة عند الحنة أو عند تصليح الشعر، فقد نقلوا أن الإمام الحداد كان يأمر بناته، ذكر هذا في بغة المسترشدين أن الإمام الحداد كان يأمر بناته إذا كانت عندها حنة أن يجمع بين الصلاة، فبإمكان المرأة إذا كان عندها حنة أو كان عندها هذا ويشق عليها أن تجمع على هذا الرأي، ليس هو المعتمد وليس هو معتمد المذاهب الأربعة، لكنه قول عندنا في المذهب الشافعي وقول عند المالكية وقول في بعض المذاهب يمكن الاعتماد عليه، لكن قالوا بشرط أن يكون للحاجة. وقال بعضهم كما ذكروا في الموسوعة الفقهية الكويتية لما نقل هذا القول عنه قالوا بشرط أن لا يتخذه عادة، يعني بهذين الشرطين يصير عادة كل حاجة يجمع بينها، فإذا كانت الحاجة التي هي تعتبر حاجة شديدة مثل هذا، مش أي حاجة واحد بيروح عزومة بيجمع بين الظهر والعصر، لا تكون حاجة معتبرة حاجة مثل الحنة، هذا بيكون تعبك ليس حتى فقط من ناحية الكلفة، فقط الجهد الذي تبذله، هي المرأة نفسها التي تحني يفعل بها الحنة والمرأة التي تقوم بالحنة، فهذا يمكنها العمل به. تبقى عندنا مسألة أخرى أحب أن أتعرض لها وأرجو أن ما أقوله هو الصواب فيها، وإن كان سيكون له ردة فعل من قبل بعض الناس، لكن هذا إن شاء الله الصواب الذي سأقوله، وهو مسألة التي المرأة التي تحتاج للشعر لما كانت تعمل الشعر، يعني تكون بجهد يبون لها كوبرة امرأة الفترة طويلة تعمل الشعر وبعدين تدخل على زوجها يكون عليها جنابة، تصبح الصباح بتزيل هذا بيكون عليها كلفة شديدة ومبلغ من المال، هل يجوز لها أن تبقيه وأن تتيمم أو لا؟ أصل هذه المسألة حصل خلاف بين الإمام الكبير حبيب عبد الله بن حسين الفقيه وأيضا الإمام الآخر الكبير الحبيب عبد الله بن الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، كان أفتى الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه بأنه لا يجوز أن تفعل هذه المرأة العروسة، كان يلبدون الشعر بالتمر يضعون هذا التمر على الشعر ثم بعدين أنها تترك الصلاة، فكان يرد عليه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وقال له ويقول هذا بأنه هذا إتلاف مال وهذا لغير حاجة، لكن كلامنا الآن نحن نتكلم في العروس، نعم. يعني هذا الذي في أول أيام الزفاف التي لها، نتكلم على عامة النساء ولا من تحتاج إلى ذلك، فكان الحبيب عبد الله الحسين يقول بأنه هذا حرام لأنه هذا إتلاف مال وهذه نعمة وتضعها على الشعر من دون حاجة لها. فكان الحبيب عبد الله بن حسين كان يقوله لا بأن هذا تركه غير لائق بالمرأة وأنه يعتبر كخرم المروءة وأن المال يجوز إتلافه إذا كان وجد حاجة وداعية إلى آخر ما رد به. فعلق على هذا الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب البغية قال ورده يعني رد الفتوى حق الحبيب طاهر بن حسين هذا حق الحبيب طاهر بن حسين بالفقيه رد الحبيب طاهر بن حسين قال بأدلة واضحة يعني معناه أنه يميل إليه. يبقى بعد ذلك هذا لم يتعرض له وهي مسألة الآن أنها تتيمم هل يجوز لها التيمم؟ الذي يبدو لي والله أعلم وهو المخرج على المذهب الشافعي أنه يجوز إذا كان هذا الإصلاح للشعر يأخذ مبلغ من المال ويأخذ جهد وهو الواقع أنه يأخذ مبلغ من المال لأنه الشرط لصحة لوجوب البحث عن الماء السلامة على المال وهذا المال الآن بتنفقه يعني بيضيع عليها مثلا الآن تعريب هذه المرأة بيحتاج منه إلى مثلا 10,000 يعني لما تعربها يعني البارح بالليل عربتها اليوم بتعربها مرة ثانية بيحتاج منها إلى 10,000 مرة أخرى وهذا فيه مشقة عليها فيجوز لها والله أعلم أنها تتيمم يمكنها أن تتيمم ولكن أهم شيء أنها لا تترك الصلاة ما هي لا يؤدي هذا لأنها تترك الصلاة وأنها ما تعرب شعرها إذن يجوز والله أعلم هذا الذي يبدو العبد الفقير وهو الذي يتخرج على المذهب الشافعي ولأنهم شرطوا من شرط لطلب الماء السلامة على المال فإذا كان بيضيع عليها مال بسبب صب الماء على رأسها للغسل فيجوز لها أن تتيمم
0: مع القضاء ولا بدون قضاء؟
1: لا مع القضاء عليها لأن الآن عجزت ليس لكون عدم وجود الماء هو بيكون القضاء عليها لو كانت بسبب وجود الماء وهي تيممت في مكان الغالب فيه وجود الماء هي الآن تيممت لآخر أن الماء هذا يتلف عليها المال فيمكنها أن تتيمم أهم شيء لا تترك الصلاة الصلاة هذه هو كما قال عبد الله بن حسين وهذه قال يؤدي إلى أنها تترك الصلاة لعدة فرائض لا الآن هي ستؤدي الصلاة ولكن بالتيمم ولا يكون عليها قضاء في هذا ولكن إن احتاطت وقامت واغتسلت كما هو الحال الواقع الآن الذي يفعله النساء أنهن يقوم أن يغتسل فهذا قد يكون أولى بعادا عن الشك في المسألة ولكن لو أرادت أنها تتيمم الذي يبدو لي والله أعلم بأنه جائز والعلم عند الله
0: جزاكم الله خير سالم على هذا البيان وننتقل إلى مسألة في البيع والشراء وشخص قال يعمل في محل لبيع المنتجات ويقول أنه يعني يعرف مسألة أنه لا يجوز أن يتحد البائع والمشتري القابض والمقبض
1: نعم.
0: ويقول الآن أنا أريد أن أخذ بعض المنتجات من هذا المحل وأنا البائع الوحيد في هذا المحل فكيف ماذا أفعل
1: ويجعل صاحب المكان يبيع له أو صاحب المكان يوكل شخصا ليبيع له حتى لا يتحد قابض ومقبض لأنه الآن عندنا لازم نتوفر أركان البيع فالآن عندنا مشتري من دون بائع هو الذي قام بهذا الفعل لنفسه على المعتمد حتى لو كان من مع تحديد الثمن لو حتى لو كان الثمن محدد وليس في ذلك أي محاباة يحابي نفسه على حساب صاحب المحل على المعتمد المقرر عندنا ذكروا عن ابن الرفعة قول عندنا بأنه إذا كان هذا واضح يعني معناه أنه السعر محدد فأنه يجوز ولكن ردوا كلام ابن الرفعة لأن المدار على كونه اتحاد قابض ومقبض لأنه الآن ينقص شخص أو ركن من أركان البيع لأنه لازم يكون بيع يكون فيه بائع وباقي مشتري فالآن هذا شخص تولى الطرفين معا هذا على مذهبنا والمعروف والمنقول عن مذهب الحنابلة أنه يجوز للشخص الواحد أن يتولى الطرفين والله أعلم
0: جزاكم الله خير سلام وكذلك عندنا مرأة وتقول أنها كل يوم تنبه زوجها للصلاة الفجر كل يوم تحاول توقظه لكن الرجل هذا ما يقوم أبدا بصلاة الفجر تحاول بالماء تحاول بعدة طرق ماشي فايدة قالت لها 10 أيام والرجل هذا لا يصلي لا يقوم وقالت أنها كذلك حتى إذا قام بعدين ما يصلي صلاة الفجر في اليوم كامل خلاص يترك صلاة الفجر يعني فقالت الآن هل لها إثم عليها تسأل عن نفسها هي هل إثم عليها في أنها هي ما قصرت قالت قامت بكل الذي عليها فهل تأثم بشيء من ذلك أو لا
1: أجاب عن جزء من هذا السؤال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان في وقته أن امرأة جاءت إليه عليه أفضل الصلاة والسلام وتقول له بأن زوجها لا يصلي حتى تشرق الشمس، ينام ولا يستيقظ حتى تشرق الشمس. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال يا رسول الله نحن معروفين من قوم يحبون النوم أو كثير النوم أو شيء من هذا المعنى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا استيقظت فصلي. وهنا الخطأ من الرجل الآن، كون إذا استيقظ ما يصلي، كيف ما تصلي؟ هذا حاجة عليك، ما تأخرها كل يوم بيومه، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن. وعلى كل حال المرأة فعلت ما عليها وربما حتى وزيادة، يعني ليست آثمة، وإنما هي تحث على ذلك وتشعر بالخطأ والخطر الكبير من ترك الصلاة والتساهل فيها والنوم عنها. لو كان يعلم ما يفوته من الثواب لما ينام ما كان لينام أصلا، وهذا سببه ربما تأخر في النوم، يسر على جوال أو يسر على شيء الله أعلم، حتى لو كانت أشياء مباحة ثم بعدين يؤدي إلى أن يضيع الأهم. لو حتى يسر في عبادة، لو يسر الليل كله يتلو القرآن أو يتهجد ثم ينام بعد ثم ينام ويضيع صلاة الفجر، لكان ما فوته أكثر مما أدركه، كون خسارة عليه. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سلام. وكذلك عندنا سؤال، قال في رجل هنا، كان في رجل يعني معروف بالصلاة ومعروف بحضوره مجالس العلم وحضوره المساجد، قال إلا أنه لما جاء وقت زواجه أدخل آلات محرمة مثل العود وغيره في الزواج، آلات الطرب. وقيل له كل في هذا الأمر، فقال هذه ليلة العمر، هي ليلة واحدة وليلة العمر فرصة نستغلها وبعدين خلاص نرجع إلى المجالس ونرجع إلى كل. فماذا تقولون عن هذا الرجل؟
1: هو لو كانت لما أنهى ليلة العمر هذه تقتنم،
0: نعم،
1: تأتيله بالآلات المباحة التي فيها الدعوات فيها الخيرات، تنزل الملائكة، هذه ليلة العمر اغتنمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا في سخط الله عز وجل. فأنت الآن مخطئ بهذا الأمر، كيف تجعل هذه الليلة التي تحضر فيها الملائكة، الملائكة مثل هذه التي تعتبر له أو له هي تحضر الشياطين لا تحضر الملائكة. أنت في ليلة العمر هذا أنت تريد الشياطين، لو كنت تريد الملائكة وتريد الرحمة تريد السكينة هذا لكانت غير اللهو المحرمة. وكذلك أيضا لما يكون في الأرج هذه نفس الكلام، إذا كانت الأرج هذا بآلات موسيقية محرمة صوته نفس الحكم يعطى، لأنه من جهة الإقرار على المعصية على الأقل أو لعانة على المعصية، فيكون حرام حتى بالأرج إذا كان بآلات موسيقية محرمة. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سؤال، رجل يسأل عن أنه أراد أن يشتري جوال فذهب إلى صاحب المحل وأخذ جوال، فقال له صاحب المحل خذ الجوال وإذا كان فيه خلل رجع. فأخذ الجوال ولما جربه وجد فيه خلل، فيه مشكلة في الجوال، فأرجع الجوال إلى صاحب المحل، فرفض الجوال صاحب المحل أن يأخذ الجوال، وكذلك رفض أن يرجع له الفلوس، لا يريد يأخذ الجوال ولا يريد يرجع الفلوس. قال ما الحكم الآن، ما حكم هذا صاحب المحل؟
1: هو من علم بالمبيع عيبا فله أن يرده فورا إذا لم يكن هناك يحصل تباطؤ من المشتري، وملزم البائع أن يأخذه إذا وجد العيب. لكن لو اختلفوا في العيب، هذا البائع يقول أنه العيب هذا حاصل من استخدام المشتري، والمشتري يقول لا هذا العيب قديم، فالمصدق في هذا الحال هو البائع، مصدق عند التهمة باليمين، يعني إذا كان هذا له حق أن يطالبه باليمين عليه بأنه لم يبعه بهذا الحال، لأن الأصل سلامة المبيع وكذلك الأصل صحة البيع. فعلى كل حال إذا كان هذا البيع قديم، إذا كان العيب هذا، إذا كان هذا العيب قديم يعني كان قبل العقد أو قارن العقد فوجد به العيب، فله أن يرده على البائع، ويجب على البائع أن يقبل بالرد، لأنه هذا حق للمشتري إذا علم بالعيب، لكن بشرط أن يكون هذا العيب قديم ليس حادث عند المشتري. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك في سؤال، قال في رجل أراد عمال فذهب إلى المكان الذي يجلس فيه العمال، وقال كان يومية هؤلاء العمال 7000، قال فأخذ مجموعة منهم وذهب بهم إلى مكان العمل، فقال انتهى العمل قبل الوقت، انتهى العمل قبل الوقت يعني بفترة. فالرجل الآن صاحب العمل هذا قال كثير سأعطيكم 7000 كثير، هذه نقصها وأعطاهم 6000، هل يجوز الآن أن ينقص هذا صاحب العمل بحكم أنه لم يكمل كامل الوقت، أو لا يجوز له ولازم بد أن يعطيهم 7000؟
1: تمام. في المسألة هذه تفصيل، إذا كان هذا باتفاق عليه على أنه يعطيهم 7000، يعني أنه اتفقنا وياهم على أن يعطيهم، ما أخذوا بالعرف فقط أنه لهم 7000، إذا كان بالاتفاق على أنه 7000 من الساعة الفلانية من الساعة 6 مثلا إلى الساعة 1 ظهرا مثلا، قال بهذا 7000، ثم بعدين غلقوا قبل الوقت وقال بعطيكم ستة وكان باتفاق برضا الطرفين فهذا لا إثم فيه. أما إذا كانوا لا هو أخذوا بالمعروف فقط من دون أن يكون هناك اتفاق بينه وبينهم على 7,000 فبعدين أعطاهم 6,000 فإذا كانت هذه 6,000 تساوي قدر عملهم لو لأنهم الآن لا يستحقون السبعة المتفق عليها لأن هذا مش اتفاق ما يستحقون شيء بالاتفاق وإنما يستحقون مقابل عملهم هذا يعتبر إجارة فاسدة فيستحقون أجرة مثل لو كان غيرهم للعمال قاموا بهذا إلى هذا الوقت يعطونهم 6,000 أيضا هذا قد برئ فإذا يبرأ في حد الحالين يعني إما يكون في الصورة الأولى كان باتفاق على 7,000 وخلصوا قبل الدوام واتفقوا على 6,000 فهذا لا إثم عليه وكذلك أيضا إذا كان ماشي اتفاق مسبق وكان هذا عملهم من أول ما بدأوا إلى آخر ساعة يساوي 6,000 فكذلك أيضا صحيح ولا إثم عليه والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سؤال ورد لنا سؤال والسائل كان يسأل قال عن أربعة أخوة منهم أربعة إناث وأربعة ذكور ووالدهم قد توفي والوالد هذا ترك عمارتين وسيارة وورشة والوالد قال هذا إحدى العمارتين كتب للأولاد الذكور شقق كتبها لهم باسمهم أعطاهم إياه ولم يعطي مثلها للبنات وقالوا سبب إعطائهم للذكور ولم يعطي للإناث أنه هذا المال هو كان يجمع مال من الأولاد ثم يعني بنى واستخدمه في بناء العمارة فمكافأة لهم أعطاهم هذه الشقق.
1: طبعا.
0: الآن هل يجوز لها أن لهم له للوالد هذا أن يعطي الأبناء ولا يعطي البنات؟ وكذلك قالت أن هؤلاء الأولاد سكنوا في العمارة الثانية وتركوا شققهم يؤجرونها.
1: العمارة الثانية حق أبوهم يعني.
0: نعم. اللي هي مشتركة بها. وأجروا شققهم هم لم يجلسوا في شققهم أجروها. وكذلك يستخدمون السيارة في العمل ولا يعطون شيء للبنات أبدا.
1: طبعا. واضح. بسم الله الجواب لله التوفيق. بالنسبة للشقق الذي كتبها والدهم لهم بمعنى أنه وهبها إياهم أو نذرها لهم المقصود أنه ملكها ملكهم إياه هذه الشقق في حال حياته وتم القبض القبض الشرعي قبضوا هذه العمارات فهذا حقهم ليس للورثة مطالبتهم بشيء لكن العمارة الأخرى والسيارات هذا لا يحق لهم أن يستقلوا من دون بها من دون أن يعطى بقية الورثة سواء كان الأخوات أو حتى أمهم لو كانت تعيش أو لو كان جدهم أيضا يعيش أبو صاحب الأماكن هذا فهم يستحقون لا يجوز بعض الورثة أن يستقل بشيء من التركة من دون رضا الآخرين كما هو الواقع الآن إذا توفي شخص بعض الورثة يبقون في هذا البيت وبعضهم يخرجون من البيت المشترك وهذا البيت مشترك وكل جزء فيه كل سنتيمتر كل بل كل مليمتر كل ما وحتى أصغر من المليمتر كل هذا مشترك بين الورثة لا يجوز لبعضهم أن يستقل به بالسكنة فيه إلا برضا بقية الورثة في غير هذه المسألة فكيف هذه المسألة هو قد جعل لهم أماكن خاصة فلا يجوز لهم أن يعيشوا في هذه الشقة التي هي مشتركة بينهم بين الورثة إلا برضاهم وإلا يستحقون بقية الورثة عليهم الأجرة فيحق للبنات الأخوات هذه الأخوات هؤلاء الذكور أن يطالبوهم بالإيجار عن هذه المدة كلها التي سكنوها وكذلك أيضا استخدام السيارة يمكن يقول نحن ما منعناهم من السكنة يمكن أنياتنا ما هم ملزمين على أنياته للسكنة هذا حق لما يكون بينك وبين واحد سيارة مشتركة وهذا لما أنا مشتركة واحد يسوق سيارة والآخر ما ساقها يقول أنت ما جيت تطالب بها ما يلزمني أن يأتي يطالب بها هذه سيارة مشتركة بيني وبنك لا يحق لك أن تتصرف فيها إلا بإذن مني فاستخدامهم لهذه السيارة التي مشتركة بين الورثة كل من استخدمها يكون عليه أجرة مثل للمدة التي استخدمها وكذلك أيضا الشقة التي فعل استخدموها من دون هذا الكلام كله من دون بقية إذن الورثة ولازم يكون الرضا والإذن يكون عن اختيار ليس عن حياء لأن الحياء هذا ليس باختيار هو يريد النصيب في هذا هذه الشقة أو العمارة الثانية لو أجرت بتجيب أجرة للبنات فيحق للبنات المطالبة وحرام عليهم أن يظلموا هذا والظلم في مثل هذا إنما هو شأن الجاهلية لا شأنها للإسلام الإسلام محذر فيها يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضة هذا من عند الله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضة يقول لك الله سبحانه وتعالى بذلك فإذا على كل حال الأخوة إذا كانوا يعرفون هم آثمون وإذا ما علموا عليهم أن يرجعوا ويتوبوا ويرجعوا يردوا هذه يعني إما أولا يخرجوا من هذا المكان أو يستأذن أخواتهم فيها. وإذا طلبنا الأخوات إذا طلب الأخوات أجرة للمدة التي سكنوها من دون إذن منهم عليهم دفع الأجرة لها أجرة مثل. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. سلام. ناخذ اتصال من أبو حسن من تريم. تفضل أخي أبو حسن.
4: سؤال حول المرأة يوم يعني يوم تخلي يعني تكشف وجهها ويدها كفاية. لكن عندنا
0: مرحبا
4: حجات هذيلة ما حكم حجات ولا
0: ممكن تعيدون السؤال لأنه انقطع الصوت.
4: أقول لك سؤال حول المرأة حول الصلاة المرأة
0: كشف اليدين والوجه. نعم
4: الصلاة لكن بعدين تلقي حنة والحنة هذه تلبس القفازات ما حكم الصلاة في القفازات
1: القفازات
0: نعم واضح واضح
4: صح. هل تعاد ولا يعني مكروه ولا
0: تسمعون
4: ولا باطل صلاتها ولا
0: واضح سؤالك.
4: جزاكم الله خير.
0: أنتم كذلك ممكن تجيبون
1: نعم الصلاة صحيحة وليس فيها شيء وهي الآن لما سترت هي سترت بعذر فلحتى حتى الكراهة غير موجودة. صلاة صحيحة وليس فيها شيء ولا عليها قضاء ولا هي مطلوبة بأن تزيل هذه القفازات وسواء في هذه القفازات للرجل للرجل والمرأة. هو الممنوع من الستر هي الجبهة. الجبهة لازم أن تكون مكشوفة عاد لا بعض الجبهة ولكن الأحسن لما تكون الجبهة كلها مكشوفة من باب التمكن لتتمكن الجبهة ولتكون أظهر لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للقفازات هذا لا بأس بها وخصوصا مع وجود حنة أو عذر لذلك. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا امرأة تسأل وتقول أنها تريد أن تعمل لها مشروع وهذا المشروع أدوات تنظيف وقالت أنها ستستخدم في أدوات التنظيف ستستخدم الماء لا بد من استخدام الماء ما صح. وقالت الآن ستريد أن تأخذ من ماء السبيل من ماء السبيل الذي وضعوه الناس للاستخدام نعم. وقالت لكنها ستستخدمه في هذا المشروع فيها وتضعه في هذه المنظفات ولكن ستخصم القدر الذي تضعه من ما صح ستعده ببلاش مجان
1: للناس يعني
0: للناس في هذا مثلا لو كان مع الماء بيكون 100 ستحسبه 90 نعم وستنويه صدقة لأنه الشخص نواه صدقة فالآن هي ستنويه صدقة. هل يجوز لها أن تأخذ الماء في هذه الحالة ولا؟
1: طبعا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن من صاحب المال الذي وضعه أو تظن رضاه. إذا ظنت رضاه بأنه صاحب المال هذا معروف عندهم ولو قالت له بهذا الكلام يعني معناه أن وجود قرينة تدل على الرضا ليس هكذا قلت نعم هو راضي لأنه بعض الناس بيغالط بيقول نعم هو راضي أنا داريبه وراضي ما يكون أنا داريبه لازم في حاجة تدل على أنه بالفعل أنه راضي. فإذا الأصل عدم الرضا. إذا تحققت الرضا أو ظنت الرضا بأنه يسامح في أخذ الماء هذا يمكنها أن تضعه في حقها المنظفات هذه حتى ولو لم تتصدق بشيء. وأما من دون رضا لا يجوز حتى ولو تصدقت ببعض المال الذي تقتنيه مقابل أخذ المال الذي أخذته. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من مال صحة السبيل الذي في الطرقات وتضعه في غير الأكل غير الشرب فلا تضع في المنظفات. لا يجوز لها أن تضع في المنظفات والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها؟
1: يجوز للمرأة أن تخلع زوجها برضاه لكن من دون إرضاه لا يجوز. يعني معناه هي تعرض عليه وكان في سبب ولا يكون هذا حرام. إذا كانت تعرف أن زوجها يحبها وهي من دون سبب له ومقصر عليها في شيء وهي أيضا تميل له إلا فقط من دون سبب هكذا. لكن لو كانت لا هي لا تميل له هو يميل إليها وهي لا تميل له فيحق لها أن تطلب منه الطلاق بمقابل. لكن تذهب إلى المحكمة وتخلعه هذا لا يجوز. يعتبر هذا غير صحيح على مذهبنا والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن الجمعة ويقول أنه مسألة تعدد الجمعة والشروط التعدد وكذا هل هذه المسألة يعني يجب على العامة عوام الناس غير مشتغلين بطلب العلم أن يعرفوها أم أن هي خاصة بطلاب العلم؟
1: بل يجب على كل مسلم يعني يعرفها لأنه هذه من الأساسيات في الدين يعرف ما هي الجمعة وما الذي يتعلق بها. لأنه واجب على كل من أراد أن يباشر عبادة أن يتعلم الأساسيات حول هذه العبادة ومن الشروط هذه الذي تذكر والتي مفروض أنه من درس يفهمه مباشرة أنه لا يجوز التعدد إلا إذا دعت لذلك حاجة عند الحاجة كبيرة ليست لمجرد الحاجة مثلا صغر المكان أو كبر البلدة بحيث أنه لا توجد في منطقة عندهم يمكنهم أن يجتمعوا فيها ولو كانت غير مسجد أو بعد أطرافها بحيث أنه ذاك لما يتحرك من هناك ما يصل إلا إلا بعد فوات الجمعة إذا تحرك من طرفها. فهذه من المجوزات للجمعة، على أن أصل مذهب الشافعي الأصل الأصيل الأول الذي قاله الإمام الشافعي قبل الشيخين أنه لا يجوز التعدد أبدا لا لحاجة لغيرها، جمعة واحدة ومن كان معذورا عن الحضور تسقط عنه الجمعة. فالتعدد اليوم هنا وهناك جمعة هذا ما عادها جمعة، هذه صارت فرقة، هي جمعة كل ما الناس يجتمعون يكون هذا اجتماع أسبوعي يجتمع الناس فيه طالما أنه ممكن، ثم ليكون بعدين عندنا اجتماع سنوي الذي هو الحج. الجمعة كذلك مطلوبة أن يجتمعوا من أجل يتزاورون ويتعارفون، لأن مقصد الشرع يكون المداخلة بين المسلمين، لكن لما تكون هنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة ما حد يحصل هذا، وصارت فرقة من حيث أرادوها جمعة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو سالم من تريم، تفضل أخي أبو سالم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مع السائل.
0: تفضل اسمعكم.
5: الشيخ في الحلقة الماضية من العمال لما يبور في موت الغير من حرام.
0: نعم.
5: لو كان هذا المكان يعني يبور فيه العامل يعني يمكن عن الطهر يعني. هذا بس بيحضونه، هذا بس يصبونه، أو في حوش مثلا، أو وضعه في شارع، كيف تبدأ في مكان تطهر هذا المحل. هل يكون حرام من هالنهاية؟
0: واضح. سألناكم سؤال آخر. واضح السؤال. عفوا اسمعوني الإجابة إن شاء الله. قبل ما نأخذ هذا السؤال كذلك نفس السائلة في تعدد الجمعة، أو السائل يقول أنه إذا علم الإمام أو الخطيب أنه في واحد سبقه هل يجب عليه أن يخبر المؤمنين أنه في واحد سبقهم الآن جمعته ليست صحيحة ويصلي بهم ظهر، أم لا يكمل جمعة ويصلي بهم جمعة؟
1: ماشي جمعة، لأنه الآن هو قد علم أنه قد انت، والاعتبار هو بالسبق هو بتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر من نطق بالراء من أكبر هو الاعتبار من بدأ الخطبة. لو كان مثلا واحد يخطب ويطيل الخطبة والثاني يخطب ويقصر في الخطبة يدخل متأخرا لكن يسبقه بعدين في تكبيرة الإحرام، الاعتبار بالتحرم. لو فرضنا أنه نعم في هذه نفس البلدة قد سبقت جمعة وكان التعدد لغير حاجة، يعني في كان يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد ويسعهم، فيكون بعدين أصلا الجمعة في حقهم غير صحيحة، ويكون هذا على مذهبنا تلبس بعبادة فاسدة، تكون هذه صلاته معصية، أصلا مصلي الجمعة غير صحيحة، فيكون هذه بدلا أن تكون قربة وطاعة صارت معصية. ولكن إذا كانت صارت الأمور الآن خرجت عن السيطرة وما هي باليد وليس الحكم فيها للعلماء وإنما كثير من الأمور فلتت، فيمكن نأخذ بعض الأقوال التي خارج المذهب عندنا أو مذهب الحنفية أنه عندهم التعدد هذا لا يضر، هو أفضل أن لا تتعدد، ولكن لو تعددت لا يضر. ما يسعني الآن إلا أن نأخذ مذهب الحنفية. وكان بعض من أدركناه من المشايخ كان يصلي الجمعة يصلي الظهر بعد الجمعة، لأنه ما لأنه عند الشك هل التعدد للحاجة أو لغير حاجة يعتبر كالتعدد لغير حاجة، لازم نعلم ونتيقن بأن التعدد للحاجة. فإذا كنا لا ندري أو كنا من باب أولى ندري بأن التعدد غير حاجة الجمعة الثانية تكون غير صحيحة. لذا كان بعض المشايخ بعد ما يصلي الجمعة مع البلد مع الناس في هذا ثم بعدين يقوم يصلي الظهر، وعهدنا هذا يفعلون في الشيشان مباشرة حينما ينتهي الإمام من صلاة الجمعة مباشرة قبل الأذكار يقومون يصلون الظهر ويصلي أكثرهم أو على الأقل كثير منهم.
0: هم شافعي.
1: هم شافعي نعم، وهم شافعي وملتزمون. يخرجون بعض الناس يخرج ولكن كثير من الناس وخصوصا كبار السن يصلون.
0: يصلونها جماعة.
1: يصلون ظهر. كأنها صلاة الظهر. فكون جمعوا وكان هكذا الاحتياط. والله أعلم. وقد أفتاهم بذلك بعض علمائهم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونرجع إلى أبو سالم من تريم، وذكرتم في المسألة الماضية في الحلقة الماضية أنه لا يجوز للعامل أن يقضي حاجته على أساس سواء كان المسجد باب أولى أو كان أحد الناس يعني، والآن هو يقول أنه هذا إذا أمكن تطهيره بأن يصب عليه أو أنه سيمحب لم يكمل البناء، إذا أكمل البناء بعدين سيكون طاهر ولن يظهر شيء، هل يجوز له في هذه الحالة أن يقضي حاجته أو لا؟
1: هو العلة ليست النجاسة، هو العلة التقدير، أنه هذا تقدير لو فرضا حتى غير بول يعني شيء الناس يتجززوا منه فيكون هذا حرام يعني في حق غيرك، يجب عليك تخرج إلى خارج البيت
0: وإن أمكن تطهيره
1: وإن كان يمكن بعدين صب فوقه بيصبون لا يزال بعد هذا محرم أساسا ليكونه تكذير لا ليكونه نجاسة فقط. فكيف إذا كان نجاسة وتكذير لا يجوز هذا منك غيرك إلا برضاه، استأذن منه بغيت هذا تفرق ولا كيف انا استاذي منه؟ هذا عيب. قال اذا هو عيب معنى انه مع انه صاحب البيت هذا لا يرضاه، فاذا اخرج اقضي حاجتك في الشارع، ولا روح الى مسجد قريب، ولا اي حاجه، لكنك لا يمكن يكون هذا في ملك غيرك وان امكن تطهيره. والله اعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سؤال هنا، يقال شخص يفتح فروع للمحل، منذ محل ويفتح له فروع كثيره، قال الا انه هذا الفرع هذا يسجله دين على الموظف، على موظف عنده، وقال هو يعمل هذه الطريقه لكي لا يخرج الزكاه، يعني يحسب هذا يعتبر دين، واظن يعني على حسب ما يعتقد انه هذا دين ما في زكاه، فيسويها حيله هكذا انه يفتح فرع ويسميه ويعتبره دين على الموظف لكي لا يخرج الزكاه بسبب.
1: لكن هو الواقع يعطيه الموظف ولا بس كيف
0: يعني؟ الصوره يعني قال هو يفتح فروع للمحل لكن نعم. يسجله دين على موظف لاجل ما يجرد المحل، ما يخرج زكاه على انه دين.
1: هو اذا كان يملكه لهذا الشخص وبالفعل خرج عن ملكه وليس ملكه، اما مجرد تسجيله فقط وهو لا يزال باقي بحيث انه يطالبه، فهذه حيله ما نفعت، والحيله السابقه هذا تعتبر حيله مذمومه. هو من ناحيه الظاهر الشرع انه خرج عن ملكه وصار هذا ملك لزوجته مثلا او الملك، ولكنهم قالوا هذه حيله مذمومه، وقالوا انه هذا يريد ان يمكر، ويمكر الله سبحانه وتعالى به، وقد شنع الامام الغزالي على من على من يفعل حيل الزكاه ليتهرب من الزكاه بدل ما يشوف ان هذا مال يزكي ماله ويكون هذا سبب مال لحفظه وحفظ اسرته وحفظ عائلته من امراض او من اسقام أو أشياء أخرى بسبب إخراج الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إخراج الزكاة هذا يعني مكسب وليست خسارة، ربما أنت ترى المبلغ الذي تأخذه هذا أنه راح عليك، وفي الحقيقة ما راح عليك، أنت مدفع به دنيا فضلا عن الآخرة التي يربيها الله سبحانه وتعالى لك. إذن الخلاصة إذا كان ينقل هذا الملك عن ملكه بحيث أنه صار حق ذاك بين حياة وموت، لو مات هو ملك لذلك الشخص، فهذا الآن قد خرج عن ملكه ولا تجب عليه زكاة فيه، ولكنها حيلة مذمومة. وإذا كان لا هو إلا مجرد تسمية بس بحيث أنه حقه بين حياة وموت، أنه هذا حقه لو يحق له المطالبة به، فهذا ما أفادته هذه الحيلة، ولا تزال الزكاة باقي عليه. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه أراد أن يسد فرجة في الصف الذي قبله، إلا أنه إذا سد هذه الفرجة سينحرف عن القبلة، هل يجوز بهذه الحالة أن يسد الفرجة أو لا؟
1: ولا لا يمكن أن ينحرف عن القبلة، هو يذهب يمينا قليلا ويذهب يسارا من دون أن ينحرف فيها، وهو محل خلاف يعني في مثل هذه الحركات في الصلاة، الفعل المأمور الآخر، هل مثلا لو سقطت عمامته أو سقط رداءه وأراد أن يرده أو سواك هل يفعله أو لا يفعله؟ الذي قرره الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي أنه يفعل ذلك لكن من دون ثلاث حركات متوالية، والذي قرره الخطيب الشربيني أنه لا يفعل، فبإمكانه أن يدخل إلى هذا الصف لكن من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف عن القبلة، وإلا يتركه لأنه هو معذور. يعني هو التقصير لو كان ابتداء الصلاة هو هذه الفرجة موجودة، لكن إذا لم يكن لا هي ابتداء كان موجود إلا بعد ذلك خرج، فلا تقصير على المأمومين. ولكن الخطيب الشربيني الشيخ بن حجر والرملي يقولون إذا أمكن أن يسدوها هذه من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف على القبلة فهو أحسن وأولى، والخطيب الشربيني قاعدته أن تقول لا يفعل ذلك. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك نفس السائل يسأل عن متى توقف أرض المسجد، أرض المسجد إذا أردنا أن نقف أرض للمسجد متى نقفها، هل نقفها قبل بناء المسجد أم بعد بناء المسجد؟
1: كل منها ما هي اعتبار على أنه لصاحبها، له أن يقفها قبل البناء ولو أن يقفها بعد البناء، لكن إذا وقفها قبل البناء فيكون العمال لازم يكون لا يدخل أحد وهو جنوب، وكذلك أيضا النجاسة لا يبول أحد في هذا المكان من باب أولى، يعني يكون الآن مسجد، لكن لو ما وقفت هي لا تزال تعتبر على ملك صاحبها، فيمكن أن يدخلها الجنوب ولا يبول فيها هذا الشخص إلا بإذن صاحب هذه الأرض. وأما إذا كان مسجد لا بإذنه ولا من دون إذن لو وقفها، فهذه الفائدة الأحسن يمكن بعدين علشان لو لا يمتهن، لأنه الآن بمجرد وقفها صار مسجد ويحرم امتهانه، فلأنه ربما عمال وهذا ربما يتكلمون حتى في كلام بذيء، فأحسن يؤخر من هذه الناحية، هو ذاك الأحسن أن يعجل فيها تعجيلا للذمة حتى لا يتراجع حتى لا يموت بعدين. هو لو قام يبنيها على نية أنه يجعلها وقف، ولكنه مات قبل أن يقفها، وهي مملوكة له، ليست لم تكن في صحراء يعني في مكان موات، لا هي كانت مملوكة له ومات قبل أن يقفها، انتقلت تركة إلى للورثة، فيكون من ناحية تقديمها أحسن ومن ناحية تأخيرها أحسن. تقديمها أحسن تعجيلا للثواب، لأن الثواب صدقة اليوم أفضل من صدقة الغد، ومن باب أولى أفضل من صدقة من بعد ذلك. كلما تعجلت الصدقة كلما كان ثوابها أعظم وأعلى، وهذا من ناحية الأولوية هنا. والأولوية في من مسجد من ناحية أنه حتى لا يمتهن هذا، لأن بمجرد ما يقفها مسجد صارت مسجد حكم المسجد تماما. فيلاحظ أيهما الأولى، ولعل الأولى التعجيل بها احتياطا، لأنه بعدين بتنتقل للورثة، ربما الورثة لا يوافقون أو في بعض الورثة محاجير، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونختم بهذا السؤال على الوقت أدركنا، ونختم به ونجعله في الأخير. وهذا السؤال، ناس يسألون، أشخاص يسألون، قال أن والدهم ابتلي بالسب

0: والشتم واللعن والقذف. وقالوا هذا السب والشتم غالبا يكون موجه لأبنائه وزوجته. قالوا هم يعني مواظبين على خدمته ولا يقصرون في حقه، وهو يعني قد كبره في السن، وقالوا لم يصبه زهايمر وما عنده خلل، هو إنسان يعني عقله مستقيم، إلا أنه كما قال هو شغف وهوى هكذا يريد أن يسب ويلعن زوجته وأولاده. قال الآن يريدون أول كيف يتعاملون مع هذا الأب. وكذلك قالوا السب والشتم هذا حتى قال في الأشهر الحرم وفي رمضان ما يبالي بحرمة هذه الأشهر. والآن يقول يريدون منك أن تقدم لهذا الوالد نصيحة لكي يعرف أن هذا الفعل الذي عليه ليس فعلا سليما صحيح.
1: كما قال بعض الصحابة لعل سيدنا عبد الله بن مسعود قال أن البلاء موكل بالمنطق، هذا إذا كان إنسان يسب ولا هذا يحصل البلاء من خلال ما يقول، لما يسبهم يا كلب يا شيء من هذا، بعدين يعطون شيء من هذه الصفات التي في ذلك الحيوان لما أنه يقول عليهم بهذا الشيء، فينصح هذا الشخص. وربما في تقصير في حضور مجالس الوعظ والتذكير، يؤخذ هذا الشخص إلى يحاولون إحضاره إلى مولد الخميس، أو على الأقل يسمعون الكلمات التي تقال هذا اليوم، لأنها فيها وعظ، والوعظ هذا مع الأيام لابد أن يحصل تأثيره. بالنسبة للمسلم يحصل له التأثير بين السرعة والتأخير، وبين الفائدة الكبيرة والفائدة الصغيرة. وإذا كان هذا كبير في سن العلم يمكن أن يحضر، أو هو لا يستطيع أن يحضره يسمعونه، يجيبون عنده هذا شيء من الإذاعة هذا ليسمع هذا الكلام من أجل أن ينتبه، لأنه هو مؤاخذ بهذا، وإن كانوا عياله وإن كانوا زوجته. وقد جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به يوم القيامة مع فرعون وهامان المتكبرين الكبار، وهذا إنسان ما أنا ظلمت، من أنا أتعامل مع الناس أحسن تعامل، ما معه قال إلا أهل بيته، يعني ما ظلم ولا تعدى إلا على أهل بيته. وإن كان هذا ابنك، ليس معنى ابنك أنك تستبيح عرضه وتستبيح سبه من غير سبب، فيكون هذا حرام على الأب. وينصح هو هذا النصيحة الأولاد لن تجدي معه نفعا كثيرا، الأحسن يأتون بشخص من أصدقائه أو من أقاربه يشتكون له حتى أمامه، يقول هو يسبنا من غير سبب، حتى هذا الشخص ينصحه. وإذا ما فاتت النصيحة يفيد العتاب، وما عاتب الحر الكريم كنفسه. فهو إذا كان حضر إلى هذا المجالس، هو كثير ما بالناس إلا التكسير من حضور الوعظ، لو كان يحضرون الوعظ على انتظام، وإن شاء الله الآن مقبل علينا ربيع اهتموا بهذه المواعظ، ما بيرجعون ولا بيخرج ربيع إلا وقد تأثرت قلوبهم بهذه المواعظ. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في هذا الخير، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لنا ويرضى عنا.
0: آمين.
1: ورزقنا خيرات الدنيا والآخرة في عفو وعافية لحضرة النبي.
0: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة منها الوعظ والتذكير

0: نحن في انتظارك. سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوماً مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تيرين عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-187 أو 735-206-011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
1: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة. رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة. الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: اليمن حضرموت تريم شارع عيديد العام مدخل حافة الشبيكة عمارة أبو فتيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
3: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة.
1: عن عبد الله بن بسر

0: إن آذيت. أخرجه النسائي.
1: اجتناب التفريق بين اثنين إلا بإذنهما.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود.
3: لا يقيم أحدا ويجلس مكانه.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. أخرجه البخاري ومسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. أخرجه البخاري ومسلم.
0: إذا قام له غيره من مجلسه ليجلس فيه امتنع عن ذلك.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
2: الجلوس حيث انتهى به المجلس.
0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أخرجه الترمذي.

0: الجمعة.
1: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أخرجه مسلم.
3: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أخرجه البيهقي.

أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.
2: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

Oh.

마음속 응원해서 아 살아.

عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهادي. وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدِك ورسولِك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمدٍ وأزواجِه وذريَّته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجِه وذريَّته، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، يقول إمامنا وقائدنا ورسول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الصحيح المروي عنه: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وولده ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته. ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أهل الإسلام والإيمان، يجب أن نتعلم وأن نعلم أن علينا مسؤوليات عموما وخصوصا طوقت أعناقنا، فمن قام بهذه المسؤولية ووقف يوم يوقف وقفوهم إنهم مسؤولون وأتاها على وجهها وبحقها فاز ونجا، ومن تخلف عن هذه المسؤولية وضيع أمرها ضاع يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري: من استرعي رعية فلم يرعها حقها لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. فلا بد علينا أن نقوم بالمسؤوليات التي أنيطت بنا وكلفنا بها مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ألا وإن من أعظم المسؤوليات التي أنيطت بنا أهل الإسلام والإيمان هو مسؤولية الأبناء والبنات، كيف نربيهم وماذا نغرس فيهم وماذا نعلمهم. فلا بد أن يكون هذا أمر من أعظم الأمور التي تشغلنا. قال بعض أهل العلم: من ظن أن الاهتمام بالأسرة وتربيتها والاعتناء بها ليس بجهاد فقد نقص في عقله وفهمه، فقد نقص في عقله وفهمه. فقيامنا بأسرنا وعنايتنا بأبنائنا وبناتنا وتربيتهم تربية مرضية عند ربنا، والسير بهم نحو منهج نبينا جهاد في سبيل الله. وأي جهاد يا عباد الله؟ أولها غرس تقوى الله والخوف من الله رب العالمين، وغرس الإيمان بالله، وغرس تعظيم أمر الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون هذا محل حل اهتمام ومحل أمر متمكن
لا نعلمهم أن هذا الأمر عيب أو أن الناس سيقولون عنا كذا، ربهم على أن هذا الأمر لا يرضاه الله، هذا الأمر يحبه الله، هذا الأمر يغضب الله، هذا الأمر يرضي الله. ربهم على أن المسألة حلال وعلى أن المسألة حرام، وليس مظاهر الناس وليس عطاءات الناس وليس كلمات الناس، تنغرس هذه الأمور في قلوبهم انغراسا. وإذا انغرست تقوى الله عز وجل في قلوب البنات وقلوب البنين، هم الذين بعد ذلك تأتي منهم الخيرات في أمر الدنيا وأمر الدين. وما ترون من أمر يشجننا ويغمنا ويكربنا في واقعنا في أمر تعليمنا أو أمر دنيانا أو أمر وظائفنا أو مسؤولياتنا أو الكراسي التي يترقى عليها من يتربى في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين، كلما نكرب به إنما هو نتيجة قلة التقوى في القلب. ولو وجدت التقوى في القلب لرأينا كل خير ولرأينا كل بركة. قال عنها أمير المؤمنين في إمارته: ما تركت التقوى لذي غيظ شفاء. وقال عنها: ولولا خوف الله والدار الآخرة لرأيتم غير ما ترون. لكن خوف الله والدار الآخرة سير الأمير وسير المأمور، سير الوالي وسير الرعية، سير الفقير وسير الغني، سير المعطى له وسير الآخذ، سير الصغير والكبير والذكر والأنثى، سيرهم على خير حال. وقد علمتم ما قالت تلك البنت الفقيرة التي نتج منها ما نتج بفضل الله عز وجل. قالت لها أمها وهي بائعة اللبن: امذق اللبن بالماء، اخلطي في اللبن شيئا من الماء. قالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين عمر نادى ألا يمذق اللبن بالماء. فقالت لها أمها: وأين أمير المؤمنين الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. ما ترون وما نعاني من غش في البضاعة، غش في المأكولات، في المطعومات، في المطيبات، في المزيلات، من غشوش كثيرة نتجت عن غير تقوى الله تبارك وتعالى. ولو أن القلوب غرست فيها التقوى لكان أربابها لا يعطون الناس إلا ما فيه خير، إلا ما فيه منفعة، إلا ما فيه مصلحة. وذاك الولد الذي هذه البنت تزوجها عاصم بعد ذلك، عاصم بن عمر بن الخطاب، فأنتجت له ليلى، وليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، ونتج له الخليفة الناصح والولي الراشد عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك الذي خرج في يوم العيد فرأى ابنه عليه ثيابة رثة، بينما بني عمومته عليهم ثيابة طيبة غالية الثمن جميلة الشكل، فقال: يا بني، لعلك تجد انكسارا في قلبك مما تراه على إخوتك. فقال: يا أبي، إنما ينكسر قلب ولد بات ساخطا عليه الله، إنما ينكسر قلب ولد أصبح مصرا على معصية الله، إنما ينكسر قلب ولد أصبح عاقا لوالديه، لم يفعل الله بي شيئا من ذلك، فكيف ينكسر قلبي؟ أيها أهل الإسلام والإيمان، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الأجداد، أيتها الجدات، ماذا يقول أبناؤنا؟ وماذا يغضب أبناءنا؟ وماذا يرضي أبناءنا؟ وبماذا يفرح أبناؤنا؟ وعلى ماذا يحزن أبناؤنا؟ أهم مثل هذا؟ أمرهم إلى الله. غرست التقوى فيهم، غرست التقوى فيهم، فكانت ثمرتها للعباد والبلاد والأسر تلك الثمرات المباركة، ولدار الآخرة أكبر، الأجر في الآخرة أعظم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فغرس التقوى أساس وواجب مكين متين ثابت علينا في كل ولد وفي كل بيت. كيف نعتني بغرس تقوى الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى والخوف وتعظيم
أمر الله وتعظيم دين الله، هذا واجب علينا معاشر أهل الإسلام والإيمان. وواجب أيضا أن نعلم أبناءنا تعليما دينيا صحيحا أو تعليما نافعا مرتبطا بتعليمهم أمر الدين. فإن من الحقوق التي على الآباء والأمهات وعلى الأجداد والجدات نحو أبنائهم تعليمهم من الصغر. وإذا كان رسول الله يقول مروا أولادكم، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، أبناء سبع بداية التمييز، مروا أولادكم، مروا أولادكم بالصلاة. ومعنى الأمر بالصلاة أمر بما هو سبب للصلاة، تعليمهم الطهارة، تعليمهم الاستنجاء، إزالة النجاسة، التيمم عند الحاجة، لا بد لهذا الأمر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان النبي يقول لابن عباس في تعليمه عقيدة الإيمان ورسوخه: غلام، لا زال غلام، غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغلام، فماذا نعلم أبناءنا؟ وماذا نعظم في قلوبهم؟ وماذا نغرس في بواطنهم معاشر أهل الإسلام والإيمان؟ قال الصحابة الكرام: كنا نعلم أبناءنا سير النبي ومغازيه كما نعلمهم السورة من القرآن. نعتني بالقرآن ونعتني بهدي النبي فيهم، في أخلاقهم، في فكرهم، في ثقافتهم. فماذا نعلم أبناءنا؟ اكتفينا بأن نرسلهم إلى المدارس أو نرسلهم إلى المعلامات؟ وكم من بناتنا ما كانت المشكلة إلا من جهة المدارس، إلا من عصم الله، علمتهم قلة الحياء وسحبت من تحتهم بساط الحياء، فكانت البنت لا تبالي في خطابها مع الرجال ومع الشباب، فأنتج ما أنتج مما تشيب له ذوائب الولدان. إلا من عصم الله وحفظ، ولا يتهم أحد، وإنما هي وسيلة من وسائل سحب البساط، أن تخرج البنات إلى المدارس وأن تخرج النساء إلى الأعمال، إلا بشرع الله والحفاظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر أهل الإسلام والإيمان، ما الذي نقذف في قلوب أبنائنا؟ وما الذي نغرس فيهم؟ وما الذي نعلمهم من أمر الله تبارك وتعالى؟ وما هي واجب التربية والمسؤولية نحوهم؟ إذا كان النبي يقول لأحد أصباطه وأحد ريحانتيه: كخ كخ، عندما أخذ التمرة، كخ كخ، أو ما علمت بأننا آل محمد لا نأكل الصدقة؟ الأصل أننا نتعامل مع أبنائنا بالعاطفة، بالحنان، بالتربية، بالرفق، ولكن الشدة تأتي في زمانها وفي مكانها وفي وقتها. يا عباد الله، كخ كخ، قال له: أو ما علمت بأننا آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كانت تطيش يده في الصحبة، قال: يا بني، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تدريب وتأديب وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي فعلنا لأبنائنا؟ وما الذي غرسنا في قلوب أبنائنا؟ وما علمنا أبنائنا؟ وما كانت مقدار الملاحظة والمتابعة والسير لأبنائنا حتى ينتج لنا أبناء قرة عين لا سخنة عين، قرة عين نرى فيهم آثار القرآن، نرى فيهم آثار متابعة هي النبي صلى الله عليه وسلم، نرى فيهم تقوى الله تبارك وتعالى،
فتلك مهمة من أعظم المهمات يا عباد الله، وتلك مسؤولية من أكبر المسؤوليات يا عباد الله. ويجب على الأبناء أن يطاوعوا الآباء في شؤون هذه التربية، كما قال القائل وحكاه الله عز وجل عنه في كتابه: يا أبت افعل ما تؤمر. ما دمت للتربية، ما دمت للتعليم، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا وجد أب بصير، أب يعرف دينه، وابن بصير يعرف دينه، تكاملت التربية وتكامل الخلق وتكاملت تقوى الله عز وجل في القلوب. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن من تعبدنا لله تبارك وتعالى أن نلاحظ ونرعى أبناءنا وبناتنا، وأن نكون شغوفون بتوجيههم وملاحظتهم وتربيتهم، نعرف من يجالسون وماذا يعملون وما هي الهواية التي بها يرغبون. أبدانهم شعورهم رسائل، أفكارهم رسائل، من يجالسون رسائل، من ما يطلبون الأولاد رسائل، ما يلبسون من أنواع الثياب كلها رسائل للأب، تبين له ما هو، من هو ابنك وما هو مستقبله وعلى أي حال ينشأ. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. التعامي، التغافل عن هذه الرسائل التي يرسلها الأبناء وترسلها البنات أمر ممقوت مذموم، يؤدي إلى نكبات ويؤدي إلى سلبيات يقول عنها الكثير اليوم من الآباء: أبناؤنا بناتنا فلتوا علينا، ما استطعنا، لا نستطيع، لا نقدر، تفلت الأمر علينا، لا يسمعون كلامنا. ماذا فعلت لهم من الصغر؟ كيف ربيتهم من الصغر؟ قال بعض أرباب الحراثة، وقد جاء عند إمام من أئمة هذا الوادي، قال: يا حبيب فلان، إن ابني هذا عق، وإنه اليوم قد مد يده علي. فعظم الأمر عند هذا العالم، قال: بني، أما تخاف الله؟ أما تتقي الله؟ كيف تمد يدك على والدك؟ ثم التفت إلى الوالد وقال: هذا ماذا علمت ولدك؟ هل علمته القرآن؟ قال: لا. هل أرسلته إلى المكتب يتعلم علم الدين؟ قال: لا. قال: هل أرسلته إلى مؤدب يؤدبه؟ قال: لا. قالوا: ماذا علمت ولدك؟ قال: منذ صغره كان يحرث معي. قال: ظنك ثورا فضربك. أتشكو إلي عقوق ابن عققته من قبل؟ هذه رسائل من أبنائنا صغار وكبار، تعلمنا ماذا سيكون أمرهم وماذا سيكون شأنهم. وما اعتنى شخص بتربية أبنائه وبناته، وقام وجاهد واجتهد وتوجه إلى الله عز وجل وتضرع، إلا رؤي ذلك الأثر إما في ابنه وإما في من في صلبه. ولقد جاهد النبي المشركين في مكة جهادا عظيما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغرس الإيمان الحق وغرس الثقة بالله عز وجل وغرس الأخلاق بلسان حاله وبلسان مقاله، فلم يستجيبوا، ولكن النبي كان مؤمنا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك قال لملك الجبال، قال: لا تفعل، أي لا تطبق عليهم الأخشبين، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الدين. فكان صادقا صلى الله عليه وسلم، وكان بصيرا نيرا، فلا يضيع عمل عند الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا قام بمسؤوليته نحو أبنائه وبناته، فأولا هو عذر نفسه فيما بينه وبين الله، ثم بعد ذلك إن لم يؤثر في ذات المواجه له أثر في أصلابه أو أصلاب أصلابه. إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول: لا إله إلا الله ولا يشرك به شيئا. تعددت الألفاظ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يضيع عمل من عمل أحد، لا يضيع جهاد ولا توجه ولا اجتهاد ولا تضرع ولا متابعة. الشأن أن يكون في القلب علقة. ولقد روى الطبراني والطبري وابن كثير تلك الرواية التي أرادت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن تطمئن على حال النبي ويكون عندها اليقين ولكن ليطمئن قلبي. فقالت: يا رسول الله، إذا جاءك الملك فأعلمني. فقال لها بعد قليل: يا خديجة، إن هذا الملك أمامي، أراه ولا ترينه؟ فقالت خديجة: يا محمد، نم على فخذ الأيمن. فاضطجع النبي وجعل فخذها الأيمن كالمتكى. قالت: هل ترى الملك؟ قال: نعم. قالت: نم على فخذ الأيسر. فاضطجع على فخذ خديجة الأيسر. قالت: هل ترى الملك؟ قالت: نعم. قال: نعم. قالت: ضع رأسك على نحري في صدري. فوضع النبي رأسه في صدر خديجة. قالت: هل ترى الملك؟ قال: نعم. فأخرجت خديجة الغطاء من رأسها ووضعته على الأرض. قالت: هل ترى الملك؟ قال: لا. قالت: الحمد لله، لم يكن عفريت من الجن ولا رئي من الجن، إنما هو ملك. لا يثبت الملك أمام امرأة تكشف شعرها. خرج نوع من أنواع الملائكة لا تقدر أن تثبت. والحديث مروي عند الطبراني والطبري وعند ابن كثير في رسائله. فلا بد من أن نعتني وأن تكون لنا شجون وأن تكون لنا هموم في أن يتربى أبناءنا تربية صالحة. نجاهد، نلاحظ، نستمر، نبقى ما دامت المسؤولية في أعناقنا. فإذا خرجنا من هذه الحياة فالله عز وجل كما تولانا، نسأله أن يتولى بعد ذلك أبناءنا. عباد الله، البوابة الكبرى والسعادة العظمى لا تأتي إلا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبة له، اتباعا له، اهتداء به، اقتداء ولاء له صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا عباد الله أن الله عز وجل مرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فخرا، أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حل السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور يا البرهان من استحيت من ملائكة الرحمن الإمام ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وبيعة العقب وبيعة الرضوان، سائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك وإلى هدي نبيك مردا جميلا. اللهم اقسم لنا ولهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا ما أحيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتابعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، اغفر اللهم لنا ما مضى، اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى بخيار محبوبك يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وبنبت لنا من بركات الأرض، إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والضنك والغلاء وسفك الدماء ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

استووا للصلاة تراصوا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، فليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، صلى نارا حامية، أسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت.

なるほど。

0: بالنار بالعلم. اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آله. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. آمين. الله آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف أحمد بن ناصر بن أحمد الحامد وعلى كرامة بن نصر بن مبارك فرج وعلى سالم بن عمر بن صالح الجابري وعلى سعيد بن عبد الرحيم بن مبارك بن سعد وعلى أحمد بن سعيد بن محمد بن حجاج وعلى صالح بن سالم بن حميد السمين وعلى أحمد بن ناصر بن ريس بادخن وعلى شهيد بن شمس الدين السمرنيدي وعلى من صحت عليه الصلاة من واتى سمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد
1: الله أكبر.
2: اللهم اغفر للحيين ما يتناجى إلينا غير مغفرنا تبيلنا ذكرنا ربنا
1: الله أكبر.
2: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تأتنا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لما يرحمه ويسكن من جنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله. بسم الله. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بالحارة الحاوي حصن عوض في ساحة مقام الإمام الحداد بالحاوي حوالي الساعة 8:15 مساء والدعوة عامة للجميع. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بحارة الحاوي حصن عوض في ساحة مقام الإمام الحداد حوالي الساعة 8:15 مساء والدعوة عامة للجميع.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في كل مكان، أخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامج دلوني على السوق. أخي معمر، دلوني على السوق والله معلومة كبيرة، اسم مرة كبير والله وشغل مرة كبير. اللقاء الماضي كنا بنتكلم على أحد أركان تطوير الذات، وإحنا نقول لكم الأركان تطوير الذات هي أربع أركان، قلناها أركان تطوير الذات أربع أركان. الركن الأول
2: معرفتك لنفسك،
1: معرفتك لنفسك، والركن الثاني
2: تجيد مهارة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين.
1: الآن إحنا تكلمنا تواصل مع نفسك، إنه الواحد يتكلم مع نفسه، التواصل مع الآخرين، كيف توصل للزبائن لو كنت أنت مسوق. وذكرت أنا في آخر ثواني من الحلقة الشباب الرائعين المبدعين الممتازين اللي قاعدين يبيعوا الشاي على الجمر، يقعد على الرصيف ما بيوسخ الرصيف، بالعكس ناس مرة مرتبين، ناس مرة يعني ما شاء الله يبيعك الشاي، حط لي بلاستيكة هي مصنوعة برا أكيد، بس إنه طريقة حلوة، صرت أنا شايل الشاي ومرتاح انبسطت. هو درس الشخص هذا تواصل مع الآخرين ودرس احتياجاتهم ووصل لهم.
2: أيه مصبوط.
1: الآن لك الكلام أخي معمر.
2: أنا بس في حاجة بس بضيفة على نقطة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، هي طبعا أنت تعرف معرفة مشاعرك، أنك أنت إيش الشيء اللي بيجذبك، إيش اللي بيشده وما تريد. فزي أنت ما قلت حلو الواحد لما نخلو مع نفسه ما فيها شيء. أنا جاتني فرصة نتقابل وأنا أفتخر بدها مع الشيخ جاسم مطوع في مكة، فكان بيقول لي إنه الواحد لازم له يكون له خلوة، لازم له يكون يجلس مع نفسه يحاسب نفسه. يعني قال لي كلمة جدا جميلة، حاول إنك أنت تجيب ورقة يوميا في نهاية يومك، حاسب نفسك، أجلس أتواصل مع نفسك، إيش سويت، إيش عملت، إيش الشيء الصح، إيش الشيء الغلط. ويا أخي ما يضر، ما فيها حاجة. أنا بقول هذا الشيء لنفسي وليك الشيخ حسن وكل المستمعين من بابين شابات
1: الواحد لازم دائما يقعد يقعد مع نفسه،
2: ما فيها شيء، ما فيها شيء. وطبعا بعد ما يحط هو ايش اللي بالضبط، طبعا احنا عارفين ايش، عرف قدراته وحط ايش اللي يبغاه، كيف يوصل هذا الشيء للاخرين. يا اخي يمكن يكون التواصل مع الاخرين في حدود منطق معين، يعني ما بين امه وابوه واخوانه وجيرانه، يعني ما اقول لك مجتمع مصغر وبعدين يكبر يكبر، في مليون طريقة وطريقة وطريقة، تمام؟ بس الأهم حاجة
1: التواصل مع الآخرين، التواصل مع الآخرين.
2: أيوة يعني عدم ال
1: بس لحظة أنا هقول لك شيء مهم.
2: تفضل.
1: من ضمن أشوف من ضمن أركان التواصل مع الآخرين فهم الآخرين، هذه مهم.
2: الأساس. لأنه هي نحن ما ترى ما كملنا آخر شيء على الآخرين. الآخرين أنت لازم توصل أنت إيش تبغى، ولازم تفهم الآخرين يعني
1: تشربوا
2: بالضبط، وبناء عليه تعرف كيف توصل معلومة ده.
1: هو ده أنا قلت لك، أنا أبغى أشرب شاهي من غير ما ينكب علي،
2: هذا هو خلاص. أنا فاهم أنا إيش طلبك وبسوي لك.
1: جاب لي بلاستيكة صقت فيها كاسة الشاهي الورقية وأنا شربت الشاهي أنا مرتاح. هو فهم الآن. اللي بيصنع السيارات بيفهموا كيف الناس إيش يبغى في السيارة، يبغى جي بي إس، يبغى يجاوب على الجوال وهو بالبلوتوث،
2: لأن المنافسة كل مالها بتتغير يا شيخ حسن. يعني بهذا فأنا لازم يكون عندي تميز، لازم يكون عندي شيء مختلف. أنت بتشوف كذا حلاق في شارع واحد، بس أنت بتروح للحلاق معين لأنك أنت هذا فاهمك وأنت فاهمه وهو عارف إيش تبغى وأنت عارف إيش، فخلاص أنت برتاح له. يمكن ما في فرق، انا طالع ده اقول لك لا ما بروح لده. يعني اديك مثال بسيط مره، انا حصلت لهذه القصه وانا في امريكا، اضطريت انه اسافر من مدينه لمدينه، راحت علي الطياره، وصلت على الكاونتر قالوا لي والله الطياره راحت في امريكا، اللي حصل انه قلت لهم في طياره قالوا لي بعدها بساعتين، قلت لهم طيب شكرا، فجلست وانا كنت زعلان متضايق. انتبه لي انه انا زعلان متضايق المندوب اللي من شركه الطياره، معدم ذكر الزامي. اللي حصل لما وصلت على المدينه الثانيه، خلاص انا قلت الحمد لله هذه غلطتي وخلاص، ركبت الطياره بعدها بساعتين، وصلت على المدينه الثانيه لقيت واحد مندوب ماسك ورقه كاتب اسمي، قال لي انا بقابلك، جيته خير، مين انت؟ قال لي انا من شركه طيران كده كده، سمعنا انه انت متضايق مننا. قلت له انا لا اتضايقت ولا حاجه، قال لي لا انت متضايق مننا وحصل موقف منك انه شافتك المندوبه اللي هناك فادتنا خبر. فنحن ايش
1: نضايق؟
2: انا اللي غلطان وانا اللي جيت متاخر، بس انا ايش عندك؟ هذا هو تواصل، انا ما بخسر الرجال ده، فانا بحاول انه ايش اكسب. طبعا الرجال ما قصر، جلس معايا اداني كذا اوبشن، خلاني اقتنع انه انا لو ابى افكر اروح طيران ثاني حروح معهم، مع ان انا كانت زياره عائليه لاخويا وحصل ده الموقف.
1: انا حقول لك برضو، ما دامك انت جبت القصه دي انا حقول لك قصه حكاها لي هي احد الناس. قال كانوا مسافرين في قطار من مدريد لقرطبه،
2: سبحان الله
1: إيه؟ بيروح يزور أيه؟ قرطبه أيه؟ قرطبه مليانه تاريخ في أيه؟ اسبانيا.
2: ما انا عشان كده بقول لك سبحان الله، يعني هذه امنيه نروح.
1: تفضل. حلو حلو. فركب القطار، وعندهم هناك الجماعه القطارات الاوروبيه مره دقيقه في الاوقات، يعني ما عندهم لعب. فوصلوا، انطلق القطار متأخر شوية، المهم وصلوا قرطبة متأخر على إيه؟ المواعيد اللي هم كاتبينها.
2: مزبوط
1: مزبوط. تصور أعلنوا في الميكروفون حق القطار وهم جوة القطار قبل لا يوقف القطار ونزلوا، يعني اللي هو خلاص قربت رحلته، قالوا يا جماعة الخير إحنا شركة القطارات، أخرناكم مثلا لنفرض 10 دقائق مثلا يعني، ونحن نتأسف منكم جدا جدا جدا صحيح. وسوف نعطيكم الآن خدمة مرة حلوة، كل الركاب على الطيارة القطار ده يروحوا للكاونتر وياخدوا تذاكرهم، يرجعوا فلوسهم زي ما كانت، الرحلة مجانية، احنا بهدلناكم واحنا ندفع فلوس، كل واحد يروح ياخد، لفرض انه كل واحد دفع تذكرة 100 يورو، حيروح ياخد 100 يورو من الكاونتر ويركب التاكسي ولا ويروح يعني هم الآن مو أشتروا ولا الزباين، خلوا الزباين.
2: أنا لو بفكر أطلع على طيار، يعني لو بفكر أطلع على قطار حطلع على هذا بدل ما أطلع طيار. وهو نفس الموقف اللي سري، وأنا متأكد إن في ناس كثيرة بتسلوا بنفس الموقف. فهذا أهم حاجة، إن التواصل الفعال هذه شيء أساسي.
1: بس نحن ترى تكلمنا على شركات، ما تكلمنا على أفراد.
2: هي ما هذا بالضبط، نحن ادينا مثال على شركات تتفق معك.
1: طب انا كفرد كيف انا اتواصل معك يا معمر؟ انت اخرين، انت مش انا، انت اخرين. انا كيف اتواصل معك واريحك؟
2: اقول لك كيف، هي على حسب انت ايش فكرتك، هل هي فكرتك كبزنس، هل هي فكرتك كشخص. يعني امديك مثال بس مره بسيط، اوكي؟ انا ادي لك انت نفسك، انت المثال عليك انت، انت تواصلت مع قلت لي في فكره دلوني على السوق، خلينا نسوي مع بعض، وعرفت كيف توصل لي الفكرة، أقنعتني فيها، أقتنع لأنه أنت مع بعض سويناها. فهذه اللي هي كده، هذه هي بالضبط. ما يعني أتكلم على بزنس.
1: أنا أقنع الآن أحد الأشخاص، أقول له يا أخي الكريم ليه ما أنا وياك نفتح مشروع مصنع، وأقنعه وأجيبه وأوضح له قيمة المصنع وفوائد المصنع.
2: وهذه الدراسات يعني يبغى لها شغل كثير كثير
1: يعني لكن شوف يقال، مثلا انا سمعتها من حقون الجماعه المحاضرات، يقولوا انه اللي صنع ميكي ماوس جاب الفار ووراه لمرته وقال لها الفار ده حيخلينا اغنيه، قالت له اتمنى انك ما قلت الكلام ده لاحد غيري، يعني هي تضحك عليه، وفعلا الفار هذا الميكي ماوس سوى ملايين يعني.
2: اما هذه هي مثلا، هذا مثال على اللي انت تقوله.
1: طيب احنا علشان لا ياخذنا الوقت بسرعه نبغى نلم في ثواني وندي المقدمة للحلقة الجاية.
2: طبعا نحن الحلقة الجاية حنتكلم على مهارات الاستقلال المالي، انه لديك الموارد المالية من دون ما تحتاج لأحد. طبعا
1: نوقف هنا عشان انا اخوتي واخواتي في كل مكان، الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. نلتقي في اللقاء القادم في الاستقلال المالي، قضية كبيرة جدا، ربنا يسعدكم، في أمان الله.
3: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الخلافات الزوجية وما يترتب عليها والضابط الشرعي فيما يصل بين الزوج والزوجة بعد هذه الخلافات، بل والمشاكل التي تحصل بها هذه الخلافات، هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية، بارك الله فيكم. الخلافات الزوجية،
2: الله يبعد علينا الخلافات إن شاء الله، جاه النبي وأهل النبي
1: الكثير، لا سيما في هذا الزمان، ونحن الحمد لله رب العالمين تكلمنا في هذه الحلقات كلها بما يوافق هذا الزمان وهذا العصر، ونحن نعلم في هذا الوقت كثرة الطلاق الحاصل خاصة في بعض الأحيان عن مشاكل لا أصل لها، فكيف يمكن أن نتجنب هذا، وما هي أصل الأسباب التي تصل بين الزوجين أن يطلق الآخر؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أول شيء نعود إلى ما بنيناه، المسألة مقدمة ونتائج، فإذا صحت المقدمة صحت النتائج. يعني طيب يقول لك هذا بناء بشري، يعني اختلط على الإنسان، اليوم الإنسان في حالة ثم غدا في حالة، وهذه شعور وأحاسيس اختلط على الإنسان، ثم دنيا معه تؤثر، ثم عوامل كلها تؤثر. أول الأشياء التي نتكلم عنها، فلينتبه الشباب لتجنب الخلافات بعد الزواج، فلينتبه الشباب ولينتهي عن الوعود الوردية التي يعطيها الولد إلى البنت في حال الخطبة، أو العكس بالعكس. يقول الولد للبنت أنا أفعل لك كذا، أنا سأحملك إلى، كأنه مسلسل تركي أو مكسيكي ربما، لأنهم عاشوا تلك القصة فأوهمتهم القصة في الفيلم، وهو نسي أنه مجرد مخرج أسسه وليس حياة واقعية. فيعد البنت وتعده البنت بأشياء، ثم بعد ذلك كل واحد منهم مجرد دخلوا إلى عش الزوجية يبتدئ الحساب، لماذا لم تقل لي كذا، لأنت قلت وعدتني بأن نفعل كذا، أنت وعدتني، ويبتدئ الخلاف. ومن الأسباب كذلك التي تجعل الخلاف يقوى، أسباب عظيمة، سوء الظن. الله عز وجل نهى عن سوء الظن في كل حال، وإنما يقوى سوء الظن، يقوى النهي عنه بين الزوجين، حلوله بسيطة، ولكن حتى تعرف أن سوء الظن ربما يوصل حتى إلى ماذا، إلى ما لا يحمد عقباه. مرة من المرات جريدة أنزلوا يعني قصة رجل، هذا الرجل دخل إلى السجن، سئل عن سبب دخوله إلى السجن، خطب امرأة من حيه، المرأة هذه ما شاء الله جميلة وصيها صفات، إنما خطبها رجل آخر يعني جارهم، فما قبل والدها تزويجها إياه، فجاء هذا الولد وخطبها فقبلت العائلة، تزوجوا ما شاء الله. بعد الزواج جاء ذلك الأول الذي خطبها ورفضوه، وفي كل مرة يجلس مع السيد وكذا، مرة في المقهى ومرة، ثم صار بينهم صحبة، بعد أن وقعت الصحبة، جاءه يوم من الأيام قال له: عندك سيارة بيضاء؟ قال له: لا. قال له: أنت تذهب إلى العمل وهناك سيارة بيضاء تجدها أمام بيتك، ما هي هذه السيارة البيضاء؟ شك الرجل، قال له: ما عندنا سيارة بيضاء. بعد أسبوع قالوا: يعني عندك سيارة بيضاء مرة أخرى؟ قالوا: لا. قالوا: السيارة بيضاء قدام بيتك، رأيناها. شك. ثم اتفق مع أحد الجيران أن يخبره أن هناك سيارة أخرى أمام البيت. فراعن عاد الرجل من البيت وهو هكذا متحامل: ما هي السيارة؟ ما هي السيارة؟ ما هي السيارة؟ إلى أن وقع خلاف قوي بينه وبين الزوجة، ثم حملت نفسها وذهبت إلى بيت أهلها. ما هو السبب الأول؟ سوء الظن وشخص حاقد حاسد. لم يكتفي ذلك الحاسد بذلك، لم يكتفي ذلك الحاسد والحاقد بذلك، ذهب إليه، قال له: أن ذهبت إلى بيت أبيها، السيارة لازالت تقف هناك. حمل نفسه بالليل وهو يعرف مداخل البيت، ودخل إلى المطبخ وحمل سكين وقتلها. أين يصل الإنسان إلى مراحل إذا نفخ فيه إبليس؟ سوء الظن. لو جاء لزوجته بمسألة: أنت تتزوج امرأة ليس عندك فيها ثقة، أتتزوج امرأة؟ لذلك قلنا لا بد من الأسباب السليمة في الزواج. ما هي الأسباب السليمة؟ العائلة، شرف العائلة، هذه الأسباب التي ضبطناها، والأسباب يكون في ذلك راحة. لو سافرت إلى الصين فتكون مطمئنا على عائلتك، مطمئن على على على عرضك، مطمئن، مو عندك شك في كذا وكذا. أنت تبدأ الزواج بأسباب غير سليمة ثم تنتهي إلى. لو ذهب لزوجته وحاورها: ما الذي يحدث؟ كذا، وعنده ثقة. لما أثر هذا في ماذا؟ في تلكم العلاقة.
1: إذن الوعود وسوء الظن.
2: نعم.
1: قد تقع كذلك مشاكل تبنى على الظروف المادية التي يمر بها الزوج خاصة.
2: نعم.
1: ويقول: متطلباتها كثيرة.
2: نعم.
1: وتريد كذا وتريد كذا، وأنا لا أستطيع، لا سيما في هذا الوقت. نعم، أنا مرحبا عندما يتيسر لي الأمر أشتري لها كل هذه الأشياء. أولا، هل هذه المتطلبات التي تتطلبها الزوجة هي يعني لها أثر ولو كان يستطيع في إثارة المشاكل؟ ثم كذلك بعد أن لا يكون مستطيع لشراء ما تريده،
2: نعم،
1: كيف يمكن أن المرأة تراعي زوجها في هذه الحالة؟
2: لابد لنا أن نتفق أن بناء الأسرة من الأساس يقع على ماذا؟ على الاتفاق والتفاهم. فلو اتفق الرجل مع زوجته وحدثها بما عنده من مصادر، ثم بعض العائلات يحدثون يقول لك: احنا نضع الماهية، يعني كمية المال الذي يتحصل عليها من عمله، يقول نضعه في ظروف، ظرف هذا لكذا لكذا لكذا. هذا ما عندنا يعني هذا ما عندنا مال ننفقه، فمن أين نأتي بغير ذلك؟ كثير من العلاقات فسدت ومشاكل كبيرة سببها ماذا؟ المرأة يا سيدي الكريم في بعض الأحيان عاطفية. غالبا ما يتميز الرجل بالعقل، وغالبا ما تتميز المرأة بالعاطفة. عاطفة المرأة تجعلها إذا ذهبت إلى أي بيت من بيوتات الجيران أو العائلة،
1: عندها وما عندي،
2: عندها وما عندي. لو رأت مثلا زربية جديدة أو وسادة جديدة أو شيء جديد، احنا الوسائد الكل جديدة والزربيات الكل جديدة، فتنظر لزوجها: كم عندنا من يوم ما غيرنا؟ كم عندنا ما اشترينا؟ كم عندنا ما الخزانة ملآنة يا فهذه المقارنة تعطي غيرة عند المرأة، والغيرة تحملها معها إلى البيت. فإذا حملتها معها إلى البيت تكلف الزوج ما لا يطيق. جاء قديما أن امرأة من يعني في زمن التابعين، يخرج زوجها إلى العمل فتقول له: يا رجل يا رجل. يقول لها: نعم. تقول له: لا تطعمنا إلا الحلال، فإننا والله نصبر على الجوع والفقر، ولكننا لا نصبر على نار جهنم. أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاهد في الكلام أن المرأة إذا كثير من أسباب الخلافات الزوجية التي توصل إلى الطلاق أن المرأة تشد على زوجها، ليس عندنا، ليس عند، يعود من البيت يريد أن يرتاح المسكين، تجد عمله شاق إما في البناء أو في كذا أو في أي صناعة أو
1: وقد يكون حتى داعي إلى الله حتى له في مجال
2: في أي مجال ميدان مداب خارج يعني يأتي يقوم بواجب فيعود يريد أن يسكن في بيته، يريد أن يرتاح في بيته، إلا وتنخص عليه كل مرة. هذه كثرة المتطلبات يعني تجعل العائلة في ثقل، وتجعل العائلة في توصل إلى ما لا يحمد عقباه. بل أكثر من ذلك، إذا أردنا أن نصل إلى حل، الحقيقة لا أعلم هل هناك حل في مسألة النفقة أم لا، لأنه حتى ولو مسألة التواصل والإفهام وفي مسألة المال، في الغالب إذا كانت الزوجة بهذه الصفات إما أن يبقى الرجل في نكد دائم أو محلها إلى الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان هناك خلافات فيمكن لنا أن نصل إلى حلول. أعظم الحلول وأولها وأفضلها وأكملها الحوار. الحوار
1: هذا صار مفقود الآن في الأسر.
2: نعم، لأنه الرجل يملك سيفا،
1: نعم،
2: ويريد أن يسير به الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمها، جاءته امرأة تسأل، قالت: يا رسول الله، إني أريد الزواج، وخطبني اثنان فلان وفلان، اختر لي منهما. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار لها الأفضل الأكمل الأصلح. قال: أما فلان لا تتزوجيه، فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، لما يضرب، أي له أخلاق سيئة، هذه يعني طباع سيئة شديد. وأما فلان لا تتزوجيه فإنه صعلوك، تزوجي أسامة. أشار لها صاحب الخلق الرفيع، أي ذلك الذي تحبين أن تتزوجيه سيحميك ويرفعك ويكون يعني الزواج ناجح بإذن الله.
1: نعم.
2: كل ما كان الحوار بين الزوجين في كل خلاف كل ما يصل يعني يكون هناك حل. الخلاف على ماذا؟ إما غيرة رجل أو غيرة مرأة. أما غيرة الرجل محمودة لكن في محلها، فالرجل ليس لا يعد يعني صاحب غيرة إذا كان يريد من زوجته أن لا تذهب لأي مكان. يعني رجل يترك زوجته من مقهى إلى مقهى ومن مكان إلى مكان ولا يعرفها أفي بيت أبيها أم في أي مكان، ثم تطالبه الزوجة تقول له: أنا حرة. كيف يكون هذا؟ هذا ليس بمجتمع عربي إسلامي. هذه عادات فاسدة إنما تدخل على الناس فتخرب العائلات والمجتمع. وقد قلنا قديما سبب خراب العائلة المجتمع هو خراب الأسر والعائلات. الذين أرادوا تغيير حال المجتمع ماذا فعلوا؟ ركزوا على المرأة. احنا حتى الآن لا نجد عيد الرجل، نجد إلا عيد المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد الكريم قد والإسلام ككل قد رفع قدر المرأة وأعطاها مكانة عظيمة، وإن المرأة جعل الله لها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، بل إن الرجل يخرج للجهاد ويخرج للدعوة ويخرج وهات حتى يأخذ الأجر إذا أخلص في عمله، والمرأة تحسن تبعل زوجها وتحسن إلى أولادها وتربيهم وتحسن إليهم، فبذلك تأخذ كل الأجور، صلى الله على سيدنا محمد. يعني المقصد من حياة الإنسان هل هو الآخرة أم الدنيا؟ الآخرة، لما كانت الآخرة حياة الإنسان فليبحث الإنسان ماذا يرضي الرب سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. كذلك شيخ، نعم، كما ذكرتم أن ليس دائما الجانب من الرجل هو الذي يورث المشاكل أو يورث الخلافات، كذلك ليس العكس، إنما قد يكون تارة من الزوج وتارة من الزوجة، ويجب على الكل أن يعرف حقوق الآخر الشرعية، ثم هذا حتى لا نصل بعد ذلك إلى ما لا نريده كالطلاق.
2: نعم.
1: ما هي هذه الحقوق؟
2: حقوق الزوج وحقوق
1: حقوق الزوج وحقوق الزوجة.
2: حتى أما حقوق الزوج فمعروف، العقد هو عقد شرعي، عقد نكاح يسمى، فتحفظ الزوج في ماله ونفسها وأولاده، وتستعين معه على أمور الحياة بما قدرت على ذلك. حقوق الزوج احترامه، حقوق الزوج، وهذا الاحترام متبادل بين الحقين، فهو مطالب باحترامها لأنها جاءته عزيزة إلى بيته، خرجت من بيت أبيها مكرمة مبجلة، وقد أخرجتها لماذا؟ ليس لتهينها، وإنما لي تكرمها، وإنما لي تستعين معها لبناء عائلة، هذه تبقى معك طول حياتك إلى آخر يوم في حياتك، تبقى معك أبوك وأمك يغادرون الحياة وتبقى معك، هذه هي أنيسة وهي مؤنسة وهي معينة. وهكذا الزواج الذي عرف في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجد المرأة زوجها هكذا شيخ كبير، وهي هكذا تتأسى بالصالحات، والعكس بالعكس، يعني بني في بعض الأحيان المستقرئ للشرع يرى أنه لا فرق بين حق الزوج وحق الزوجة، فما طولب به هذا طولب به هذا، كما أن الزوج مطالب بماذا؟ يطالب الزوجة بالفراش، فإن المرأة لها الحق أن تطلب زوجها، لماذا؟ لأنه حق شرعي، ولأنه حق من الحقوق، وليس للرجل أن يمتنع، كما أن ليس، ربما بعض الناس يقول لك ما هذا الكلام، العقد الذي بني بين الطرفين، والطرفان هذوما بشر إنسان، الخالق سبحانه وتعالى أودع فيهما شهوة، وأودعها في الرجل وأودعها في المرأة، وما دام أودعها في الاثنان فالحق الذي تطالب به هي كذلك تطالبك به. المسألة الثانية هي هذا واجب الاحترام، أما القوامة فالمقصود بها أن الرجل قوام عليها من ناحية طاعته، لابد أن تطيع زوجها. المرأة مطالبة بماذا؟ مطالبة بأن تحسن لزوجها ولأهله، لأن هذه كما هي أمه فهي أمك، كما هو بالمثال بالمطابق، مطالبا أن يحسن لأمها، مطالبا أن يحسن لأبيها، لأنها قد اجتمعت. شوف، الرجل إذا تزوج امرأة يحرم عليه أن بعد لو طلقها يحرم عليه أن يأتي أمها، لماذا؟ لأن صارت أمه. الضوابط الشرعية هذه لو نعرفوها فيها تيسير وتسهيل وربط مجتمع. قديما كان الرجل يتزوج امرأة فتجدها مع أمه مثل ابنتها، حتى تناديلها يا أمي، أمي فلانة. الزمان هذا الذي نعيش فيه مجرد أنه تقول له أنا أريد أن أتزوج وأسكن بعيدا عن أمك، ما هذا؟ بعضهم يعيد المشاكل العائلية إلى ما يحصل في المجتمع، احنا بين شقين الآن، هل تأخر يعني عمر الزواج يتسبب العنوسة في بعض الأحيان كثير من النساء؟ طيب احنا عندنا مشكل الآن، عندنا مشكل تأخر نسبة الزواج، وعندنا طرح ثاني اللي هي هل ترون أن نسبة الطلاق سببها تزوج الشباب في عمر صغير، يعني مع أن قديما كان المعمول به عند الكل أن الشاب لا يتجاوز 20 لو يكون تزوج، الآن في 30 35 ولا زال يغني على ليلاه، أزال يفكر هل سأتزوج أم لا. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي يقول لك، أنا لما تتحدث مع بعض الشباب يقول لك متطلبات الحياة، والزواج مبكرا يساهم في الطلاق. غير صحيح. لو ربينا أولادنا على المسؤولية وتحملها، لو ربينا أولادنا على المسؤولية وتحملها ثم صيرناه رجلا، الشرع يا سيدي الكريم جعل الرجل رجلا بعد أن يصير مكلف. ما معنى مكلف؟ يصير الرجل مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، بلغته دعوة الإسلام وكان خاليا من الموانع. إذن البلوغ والعقل هو شرط من شروط التكليف. جميل. فإذا بلغ الطفل، كم يبلغ عمره؟ 12 سنة 13 سنة. إذا بلغ الولد فصار مكلفا، مطالبا شرعا بكل ما يطالب به من صلاة وصيام والفتاة مطالبة بالستر لأنها مكلفة. فجاء الحيض فأظهر أنها ماذا؟ أنها مكلفة. طيب، هذا المكلف وجب أن نعامله أنه رجل، هنا ما يعامله على أنه طفل. يقول لك لازال طفلا. أي طفولة تتكلم عنها وهو لو زوجناه لأنجب أطفال. المكلف شرعا لابد للوالدين أن ينظروا إليه أنه صار رجلا ويعامل ويحمل المسؤولية
3: مع الإحاطة.
2: نعم، مع الإحاطة بالطبع. مع النبي صلى الله عليه وسلم علم جيل عبد الله بن عباس، أسامة بن زيد وغيرهم. لما علم جيل أسامة بن زيد حبوا الحبي، رباه الحبيب صلى الله عليه وسلم حملوا المسؤولية. لما جاء في توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك زيد هذا قائد جيش، أكبر جيش صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. من في ذلك الجيش؟ أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب ذو الوجاهة الكبرى. من عليهم أمير؟ أسامة، عمره 16 سنة، قيل 18 سنة. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ أنه حمله المسؤولية. تحمل المسؤولية منذ الصغر يجعل الولد يكون يصلح إلى أن يتحمل مسؤولية الزواج. ولذلك طلاق من تزوج وهو صغير ليس لعمره، وإنما لعدم تحمله المسؤولية. تربيه على ماذا؟ على الميوعة، تربيه. ولذلك يقول لك أنا أخر نسبة الزواج، بل أكثر من ذلك، يصل إلى عمر بعد يقول لك أنا ربما لو أبقى هكذا أفضل. وكم سمعنا، من أين أتتنا هذه؟ من لوثة الغرب، من لوثة الغرب، لأنهم صار فيهم ما صار من هذه الأشياء التي تعرفون، والتي صار عندهم ماذا؟ الزنا أقرب إلى الزواج، لأنه يرون أن الزواج فيه كلفة وفيه وفيه وفيه وفيه، وصار المجتمع خرب. وإنما هذا لابد لنا أن ننتبه منه حتى لا يكون مجتمعنا العربي والإسلامي يعني على هذا النهج. نسأل الله السلامة والعافية.
1: جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يعيدنا إلى ما يرضي نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا العلاقة الزوجية إن أردنا أن لا تخرج عن هذا الإطار، إطار العقد، عقد النكاح، أن لا تخرج إما عن محبة ومودة وتبادل الرحمة، وإما عن حقوق لا يتجاوزونها. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يحفظ بناتنا وأولادنا وشبابنا وشباتنا، وأن يجمعنا على الخير، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-4141-87 أو 735-206-011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
3: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة.

0: حفلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: واحدة من الأميرات الفارسيات بنات يزدجرد كسرى الفرس، الذي فر هاربا بعد أن فتح المسلمون العراق، تزوجت بمحمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت منه ابنهما القاسم، فأصبح جده من أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من أمه ملك الفرس.
2: عندي أخبار مهمة.
3: خيرا يا محمد.
2: علي بن أبي طالب عينني واليا على مصر.
3: وهل سنرحل معك أنا والقاسم؟
2: نعم، لم أتصور أن أترك المدينة المنورة أبدا.
3: وأنا أيضا، ولكنها ثقة الخليفة بك ومسؤوليتك تجاهه.
2: مسؤوليتي تجاه الإسلام أولا. تمنيت لو أن القاسم بقي في المدينة حتى يتلقى العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام، الخير فيما قدره لنا الله.
2: رتبي أمورك، سنسافر خلال يومين. ادعي لي ألا يكون هذا آخر عهدي

0: ألا تسمعني؟ سألتك أين زوجتي؟
1: أصابها سهم الغدر ونطقت بالشهادتين قبل موتها.
0: يا حبيبتي، أصرت أن تأتي معي إلى المعركة ولم تعلم أنها ستقتل فيها.
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
0: اللهم ألحقني بها في الجنة. القاسم ابني،
1: اطمئن، إنه في أمان.
0: إذا أنا مت فعدوا به سريعا إلى المدينة المنورة ليبقى مع أخي عبد الرحمن أو أختي عائشة أم المؤمنين.
2: في المدينة التقى عبد الرحمن بن أبي بكر بأم مصطح خادمة السيدة عائشة.
3: عند عودة أختي عائشة قولي لها إن القاسم سيبقى عندي.
4: بل تريد سيدتي عائشة أن يبقى القاسم عندها.
3: كيف ذلك؟
4: سيكون لها كابنها وستكون له كأمه التي استشهدت في الحرب. كل منهما سيعوض الآخر عما حرم منه.
3: إنها مسؤولية كبيرة على أختي عائشة.
4: الله سيعينها عليها إن شاء الله.
3: وأنا سيقول الناس إني تخليت عن ابن أخي.
4: أنت عمه وستكون في مكانة أبيه وسترعاه وهو في بيت أختك، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام. سأتركه لها، ولكن بشرط عندما يكبر ويشتد عوده سأخذه ليبقى معي في بيتي أربيه بنفسي.
4: أنت دائما يا قاسم تفكر كثيرا وتأكل قليلا.
5: لماذا أمات الله أمي وأبي؟
4: حتى يجيء بك إلى هنا وتعيش مع عمتك عائشة في بيت رسول الله وتعلمك كل ما تعلمته هي منه.
5: عليه الصلاة والسلام. هل تحفظ عنه أحاديث كثيرة؟
4: عمتك عائشة تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله وترويه للمسلمين ويحفظونه ويتعلمونه ويعملون به.
5: وبماذا سنبدأ؟
4: باللغة العربية. ستعلمها لك حتى تتخلص من لكنتك الفارسية التي تعلمتها من أمك رحمها الله.
2: بقي القاسم في منزل عمته عائشة 11 سنة، ثم أخذه عمه عبد الرحمن بن أبي بكر حسب اتفاقه مع عائشة، وعهد به إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير حتى نبغ في علوم الدين وصار واحدا من فقهاء المدينة السبعة.
6: نتحدث اليوم عن فقه الاختيار، أو ما يسميه العلماء بفقه الأولويات. حدثتني أمي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
7: لماذا يرفع شيخنا صوته أثناء الحديث؟
3: حتى تسمعه أمنا عائشة وهي في حجرتها، فهكذا توصيه دائما.
7: فهمت، حتى تشعر أنها جنت ثمرة تربيتها وتعليمها لابن أخيها.
6: نفهم من حديث رسول الله أنه كان يريد هدم الكعبة وإعادة بنائها على القواعد التي بناها سيدنا إبراهيم، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يحدث ذلك فتنة بين المسلمين وهم في بداية إسلامهم. ويعلمنا ذلك أن المسلم عندما يقف أمام أمرين في كليهما خير وضرر للمسلمين فإنه يختار منهما الأكثر خيرا والأقل ضررا.
2: لمع نجم القاسم

0: القاسم وتميز في فقه الأولويات، وهو ما شجع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يرسل إليه رسوله ليستشيره في أمر عاجل.
1: يفكر أمير المؤمنين في أمر مهم ويخشى أن يرفضه عامة المسلمين، ولهذا يحتاج إلى موافقتك عليه وتأييدك له قبل أن يبدأه.
2: خيرا إن شاء الله.
1: يريد الخليفة أن يقوم بتوسعة المسجد النبوي، وهذا سيحتاج بالطبع أن تنقل القبلة إلى أبعد مما كانت عليه أيام رسول الله، وسيحتاج أيضا إلى هدم حجرات زوجات الرسول أمهات المؤمنين ثم إعادة بنائها خارج المسجد.
2: نقل القبلة وهدم الحجرات؟
1: تعلم يا شيخنا القاسم أن توسعة المسجد لا يمكن أن تتم بدون ذلك.
2: نعم، ولكنه أمر سيزعج الكثير من المسلمين.
1: الكثير من المسلمين يقتنعون بفكرك ويعملون بفتواك، فإذا أقنعتهم اقتنعوا، وإذا وافقت وافقوا.
2: دعني أدرس الأمر وليوفقني الله لما يحبه ويرضاه.
3: يا شيخنا، كيف توافق على نقل قبلة رسول الله
4: وهدم حجرات زوجاته أمهات المؤمنين؟
2: لا تنسوا أن واحدة من هذه الزوجات هي عمتي عائشة رضي الله عنها.
5: هذا ما يزيدنا دهشة واستنكارا.
3: كيف توافق على إعادة بناء مسجد الرسول وأنت الذي قلت لنا إن الرسول نفسه قد رفض هدم الكعبة وإعادة بنائها؟
2: الأمر يختلف. كان المسلمون حينها حديثي عهد بالإسلام، أما الآن فقد مر زمن طويل وتمكن الدين من قلوبنا وعقولنا،
4: ولهذا نخشى أن نغضب الله بهدم مسجد رسوله.
2: سنهدم لنبني وسنبني لنوسع. ترون المسلمين يزيد عددهم سنة بعد الأخرى، كيف يدخلون المسجد ويصلون فيه ويسلمون على صاحبه وقد أصبح عددهم مئات الآلاف والمسجد ما زال على حجمه الصغير؟
6: صحيح.
4: نعم، عندك حق.
2: والله إني لا أرى في هذا الأمر إلا خيرا كبيرا للمسلمين، وهذا معولي. سأكون أول من يهدم ليبني، وأول من يبني ليوسع مسجد الرسول حتى يسعى أمة الرسول إلى يوم الدين.
0: بدأ القاسم بنفسه، فتبعه عدد من المسلمين بعدما أقنعهم بحجته القوية وفهموا أنه يفعل ذلك لصالح الإسلام والمسلمين، واستمر بناء التوسعة الجديدة في المسجد النبوي أكثر من عامين. كان القاسم فيهما بناء في النهار عالما بالليل، شارك في البناء حتى أتمه الله على خير، ولولاه ما اتسع مسجد الرسول لهذه الأعداد الغفيرة من المسلمين. ومرت الأعوام وحضرت القاسم الوفاة.
2: أوصي بأن أكفن في ملابسي كما أوصى جدي أبو بكر الصديق. علمتني الدنيا أن الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. حيث المنع عين العطاء، فما أغلق الله بابا إلا ليفتح أبوابا أخرى. كانت أمي أميرة فارسية فوقعت في أسر المسلمين، ومنعها الله من الملك والنعيم، ولكن ذلك المنع كان سببا في إسلامها ثم زواجها بابن صاحب رسول الله وخليفة المسلمين. استشهد أبي وأمي فحرمني الله منهما، ولكن ذلك المنع كان سببا في عودتي إلى المدينة المنورة وتعلم العلم على يد أمي عائشة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طرقت بابا للرزق إلا وأوصد في وجهي، ولكن الله عوضني عن هذا المنع بأن فتح لي كل أبواب العلم.
7: ولو يعلم الناس ما في المنع من أسرار وحكم لذابوا شوقا إلى من منعهم ليعطيهم ومن حرمهم لينعم عليهم.
8: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أنت الفتاح العليم، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وربك الفتاح العليم، لا إله إلا هو، افتح لنا أبواب فضلك، افتح لنا أبواب قوة الإيمان واليقين والصدق معك والحضور معك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يقول الإمام علي رحمة الله تبارك وتعالى الغزالي، الفصل الثاني، وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. قد حدثنا بما يتعلق بترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة من معاني كلمتي الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حدثنا عن أسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة الغراء، وذكرنا أن الإيمان بها المفروض على كل المؤمنين، أوله تصديق واعتقاد جازم، ولكن قوته وحقائقه ترجع إلى إشراق نور في الصدور تنفسح به وتنشرح ويتحول الغيب كأنه شهادة في عين اليقين بعد علم اليقين. وللأنبياء وكمل ورثتهم مراتب حق اليقين، وذكرنا ما ذكر بعض العارفين بالله تعالى من خواص الأمة أن للحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رتبة في ذلك اليقين تسمى حقيقة اليقين. يقول ما ذكرناه أي من هذه العقيدة ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، ما ذكرناه وأخبار الأنبياء صلى الله عليهم وأخبار البرازخ والقيامة ينبغي أن يقدم إلى الصبي أول نشوئه ليحفظه. وذلك أن ما يتلقى في الصغر وبداية النشأ يقوى أثره إن كان حقا أو باطلا، إن كان نورا أو ظلمة، إن كان صحة أو خطأ، إن كان هدى أو ضلالة، إن كان خيرا أو شرا. الذي يتلقفه الناشئ من بني آدم على ظهر الأرض في أول نشوئه يكون كثير الأثر عليه وكبير عليه في المستقبل. ومن هنا جاءتنا السنة الشريفة بمثل ندب الأذان في أذن الصبي المولود أول ما يولد. الأذان في أذنه اليمنى ويقام الصلاة في أذنه اليسرى ليسبق إلى سمعه اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اختيار اسمه الحسن، ثم اتباع السنة فيما يتعلق بعقيقته وختانه وما إلى ذلك، وحلق شعر رأسه عندما يقوى الحلق في اليوم السابع أو في السبع الثانية وما إلى ذلك حين يقوى للحلاقة، وأن يوزن شعر رأسه بذهب أو فضة ويتصدق به. أمثال كل هذا مؤثرات على هذه الذات الجديدة في عالم الحياة الدنيوية، نفس من نفوس بني آدم وروح تكونت من قبل الحي القيوم جل جلاله، مهيئة لأن تعرف ولأن تقرب ولأن ترضى ويرضى عنها ولأن تحب ولأن تحب. فبذلك يسبق إلى هذه الخيرات. وفي فقه سادتنا الصحابة ما كانوا يباشرون إلى إيصال أطفالهم في أيام ولاداتهم وليالي ولاداتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليقرأ عليهم وما يتبع ذلك في النشء. ومن هنا ندرك واجبا عظيما من على المؤمنين فيما يتعلق بهؤلاء الأطفال وهذا النشء، الاعتناء بسنن صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضع والولادة والتنشئة، وأن لا يطرق سمعه إلا الخيرات من القرآن والحديث الشريف وذكر الرحمن وذكر الصالحين وما إلى ذلك. ويكون علينا توجيه مهم في هذه المهمة لأبنائنا، فإنها مهمة حصل فيها إهمال كثير وحصل فيها تقصير من الأمة. جانب إحضار اللوازم من الأمتعة والثياب والبدلات وشيء من الزين والزينة يعمل به كثير من الناس، لكن ما في هذا ميزة لمؤمن ولا المسلم ولا يعرف حق، يعمله يهودي ونصراني وملحد وكافر. أين الميزة؟ مهمتنا لأطفالنا هو هذا الذي يقوم به الملحد والنصر واليهودي؟ لا، مهمتنا أكبر وأعظم من ذلك. فأين مهمتنا هذه التي ضعفنا فيها؟ وبعد الضعف صرنا إلى حالة أن يتمكن إبليس وجنده أن يغتنموا وينتهزوا فرصة بداية النشأة وطفولية أولادنا، فيوصل إليهم ما يؤثر سلبا وظلمة وقسوة وبعدا، فحاولوا يتدخلوا بداية من الألعاب التي يلعب بها الطفل وإلى أفلام الكرتون وغيرها، وليدخلوا فيها ما يؤثر وما يكون غرسا في هذه الذات بذرا تطلع له بذور فيما بعد. هذا التقصير أدى إلى هذا، وتأثر كثير من الناس. كانوا يقولون في التأثير الرضاع يغير الطباع. الرضاع المرضعة التي ترضع الطفل وحالتها عند الرضاع وأكلها من حلال وحرام وشبه، وهل تذكر الله وهي غافلة عند رضع الطفل عند ارتضاع الطفل من ثديه، مؤثر يغير الطبع. أما حسنا أو قبح، ومن هنا احتاطوا في الرضاع كثير. فانظر الآن كيف يكون الحال، وكيف تمكن عدو الله إبليس ومن معه من جند أن يلعبوا ب مرحلة الطفولة فينا ويبذروا فيها بذور سيئة. فوجب على المؤمن أن يعود إلى معرفة مهمته والقيام بها. منها هذه العقيدة، قال لك إن الأطفال يحفظون وهم صغار، وعدوا فإنه الحمد لله رضينا بلا رب المسلمين محمد رسول الله بالكعبة تقبل من إخوانا وأمنا بكتاب نزل الله وكسون رسوله الله أرسله الله وبملائكة الله المعتبر أنا مكلدين خابدين الإسلام وهكذا دو بسم الله الرحمن الرحيم دائم الأساني والحمد لله القديم والأول والآخر باقي ولا تحول ثم الصلاة والسلام على النبي خير من قد وعد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير متبعد فعلم بوجوب المعرفة من واجب عند الله 20 صفة الله موجود قديم باقي مخالف الخلق بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدره وشره وبقدره وشره صدق الله وصدق رسوله وصدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة تبرأت من كل دين وخالف النساء من كنت كل دين قبل جميع رجعت عنه أيوة تبرأت من دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ لك مما تعلم أنه الباطل خذ مني جميع ولا تضرب من السياسة أستغفر الله العظيم توب ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله رسوله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه أن الجنة حق أن النار حق وأن كل ما جاء في رسول الله اسمه حق وأن خير الدنيا والآخرة تقول الله أن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفة الساعة تأتي دون أن الله يبعث من في يحفظها الأطفال مجرد حفظهم لها تهيئة وبذور يقول سيدنا الغزالي ثم لا يزال ينكشف له معناه يكبر شيئا فشيئا بدأه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق قال وإن الإيقان والتصديق يحصل في الصبي بسهولة بغير برهان يجي يلقنون إياه يمسكه ويعتقده ما يطالبك بالأدلة والتفاصيل وكيف جبتها فإذا سبقت إليه عقيدة الحق كانت البذرة ليرقى إلى علم اليقين وعين اليقين وهكذا يقول فمن فضل الله أن شرح قلب الإنسان أول نشوئه إلى الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة لكن شوف التأثير للأبوين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهكذا قال يقول لحب سلمي شاطر لما انتشر التشيعية في تلك الوقت في كثير من بلاد المسلمين وحقهم من حقهم الزعماء واحد يسمون ماركس قال ومجسانة أو يماركسانة يقول على بكل ما يظهر من الألقاب يدخل يؤثرون على أولاده يأثر الآباء والأمهات على بلادهم بحودان وسرعان ومجسان نعوذ بالله من غضب الله فانظر كيف هذه الأمانة الكبيرة في الأولاد وكيف أهملوها الناس ربما رأى نفسه أدى الخدمة في حق أولاده ركز له من هذه التلفزيونات والبرامج حق أدوله وجاب له الألعاب هذا حق الأطفال والإلكترونية وظن أنه أدى واجب ما هو داي أنه غربق ولده غربقة وبذر له بذور سيئة ما إيش بيخلصوا منها لما يكون فهنا تقصير كبير قال يلقن هذه العقيدة وهكذا نذكر الآن بعض الشباب اللي أنا عنده يقولنا أحدهم لما يربون الأطفال عنده كل هؤلاء المربيات في النساء والأمهات والأخوات والبنات لما تحمل مهد الصبي تبغى يسكت لا إله إلا الله لا إله طيب يحط الرجل باطنا يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله نم هنا على ذكر الله تعالى أولان ما حدش هذا تفتح له تلفزيون تفتح له أغاني تفتح له عبادات أعوذ بالله ما أعوذ بالله الحين فرق بين البذر والبذر ومن بذر بر جاء له بر أو شوك جاء تحط الشوك بغيت بر ما يرجع بر بذرت شوك يطلع شوك بغيت البر تبذر بر وهكذا كانوا يقولون أو لا نسمعهم في أحوالهم كلها يربون ويذكر اسم الصبي فلان حرسه الله وسلمه الله وسلمه يا ربي الله وحفظه بمحمد بن عبد الله وهكذا يربون الأولاد إيش يسمعون من المتفكات فتكون بذور عجيبة يطلعون مؤمنين أقوياء في الإيمان صادقين مع الرحمن ف فهذه مهمة كبيرة. يقول: وليس الطريق في تقويته أي الإيمان والمعرفة هذه أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره والحديث ومعانيه ووظائف العبادات، فيزداد رسوخا بما يسمع من أدلة القرآن وحججه وشواهد الأحاديث وفوائدها، وما يسطع من أنوار العبادات، وما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له. كل هذا مؤثرات فيكون التلقين كإلقاء بذر، وهذه الأسباب كالسقي. سمعت آيات أحاديث ذكر للرحمن جل جلاله، عبادات، مجالسة مشاهدة للصالحين وسيمة خشوعهم وخضوعهم واستكانتهم للرب، هذا كله سقي للبذرة، بذرة لا إله إلا الله. الله أكبر. حتى يقوى ويرتفع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذنه، كل يوم يزداد معرفة، يزداد يقين، يزداد قرب، يزداد رضا. الله الله الله الله. ولي المحبين لا كل يوم لهم عيد، لي لهم كل ساعة من عطوة جديدة، ولا يزالون في زيادة. قال الله لسيدهم: وقل ربي زدني علما. قال: وينبغي أن يحرس السمع من الجدال والكلام غاية الحراسة. وقدس عقيدة أهل الصلاح من العوام المؤمنين وعقيدة المجادلين. قال: ترى الصالح من العوام فاعتقاد العام كالطوط مثل جبل لا تحركه الدواهي والصواعق. وعقيدة المرتب أموره على الأدلة الجدلية يقول كخيط مرسل فيه الريح، مرة هكذا مرة هكذا. لهذا قال سيدنا الفخر الرازي صاحب التفسير: اللهم إيمانك إيمان العجائز، عجائز صالحات إيمان قوي ما يقبل تشكيك ولا تجديد. كان مار في الطريق ومعه مجموعة كبيرة من تلامذته، وكان يوسعون له الطريق، بعدين عدى بعضهم عجوز قال: تنحي بس. قلت: لماذا؟ قلت: يمر فخرازي. قال: فخرازي أدمي؟ قال: هو يسع هذا الطريق أو أدم كثير؟ قال: لا. قال: هذا الفخرازي يقيم على وجود الله ألف دليل. قالت: إيش يقيم على وجود الله؟ يحتاج وجود الله دليل؟ هو الله اللي أوجده، هو دليل، هو وجوده يحتاج دليل، الله يحتاج دليل وجوده. انت هو ذكر الفخر الرازي، الله خلق كل شيء من قبل ما يخلق الانسان هذا وكل شيء، الحين هذا بيجي بدل الوجود. وهل يحتاج وجود الله الى دليل؟ بلغوا كلام هذا الفخر الرازي، قال: اللهم ايمانا كايمان العجائز. يجي بعض يقصر بهم الفهم في ظن، في ظن العلم، ظن الفهم، يقول: ايش هذا ايمان العجائز؟ قم بأدلة ما درى إن حق الأدلة ما توصله إلى علم اليقين فضلا عن عين اليقين. ها؟ يجي له واحد يسوق له أدلة بأسلوب دقيق يزعزع فيك ويخليه يشكك فيه، ولكن نور يقذف الله في القلوب ما يقبل التردد وشك الله بنور الإيمان واليقين. قال: وإذا وقع نشوء الصبي على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة بحمد الله تعالى، مثل العقيدة المجملة سيدنا الحداد، مثل عقيدة العوام، عقيدة الإمام الغزالي التي أشار إليها سيدنا الحداد بقوله: وكن أشعريا في اعتقادك إنه المنهل الصافي عن الزيغ والكفر، وقد حرر قطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام، فيا لك من فخري. ما لقب بين أهل السنة والجماعة من العلماء أحد باسم حجة الإسلام، بلقب حجة الإسلام، إلا الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام، فيا لك من فخري. هكذا مثل هذه العقائد ينشون عليها، والذي اشتهرت بين المسلمين بعقيدة الأشاعرة والماتريدية، فكانوا هم مظهر أهل السنة والجماعة في العالم من القرون الأولى. طيب، يقول إذا وقع نشوء صبي على هذه العقيدة صحيح، فإن اشتغل بكسب الدنيا بقي على هذه العقيدة الصحيحة سالم في اعتقاده وفي إيمانه، يلقى الله تعالى على حال طيب ولم ينفتح له غيرها، ويسلم في الآخرة. إذ لم يكلف الشارع إجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، وإن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق فاشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالمجاهدة، إن فتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق العقيدة بنور إلهي تحقيقا لوعد الله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ما هو الذين تعلموا الجدل؟ الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهو غاية إيمان الصديقين المقربين. وانظر في واقع الناس على ظهر الأرض من عهد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، كم نسبة الذين أسلموا بإفاضة هذا النور بواسطة الأخلاق والعاطفة الحميدة الحسنة والحال الطيب، وكم نسبة الذين أسلموا تحت نظم أدلة العقلية ولا كذا. إلى اليوم هذا في زماننا هذا لا نسبة ما يساوي شيء اللي أسلموا بالنظم العقلي، بعدين إن وفقه الله وهداه يرجع إلى ذوق وإلى عاطفة. وأما الذين أسلموا أكعامة الذين أسلموا قديما وحديثا سلامهم بسبب الأخلاق والمعاملة والعاطفة ذوق النور يقذف به، فهكذا إلى اليوم في كل يوم الآن يسلمون في دول أوروبا وأمريكا وغيرها. رحت شوف بسبب سلامه، ما هو أدلة، ما هو حجج، ما هو براهين، مواقف أخلاق نور لفت نظره خليه يسلم. هكذا لا إله إلا الله، قال: وهو غاية إيمان الصديقين المقربين، وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر لم يفضلكم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره. نعم، يقول: وانكشافه له درجات بحسب المجاهدة ونظافة الباطن عما سوى الله، فلعلم اليقين مراتب ودرجات ولعين اليقين مراتب ودرجات، ما كلهم في درجة واحدة، وأهل حق اليقين كذلك، والرأس سيد الناس، فما أحد نال من المعرفة بالله ما نال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كالتفاوت في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم، مختلف الناس فيها، واحد أمهر من الثاني، واحد أعمق من الثاني، وهكذا باختلاف الاجتهاد والفطرة في الذكاء والفطنة، ولا تنحصر الدرجات. إذن يجب نعلم هذه العقيدة ونقويها بواسطة تنقية القلوب تطيرها عما سوى الله، والعكوف على باب الله، وكثرة العبادة، ومجالسة الصالحين، ورؤية نسكهم وإنابتهم خشيتهم من الرب جل جلاله تعالى في علاه، تدبر معاني القرآن والأحاديث الشريفة وما ذكر الحق ورسوله عن أوصاف الحق وعن أخبار الأنبياء وعن أخبار البرازخ والآخرة وعن عواقب الأمم الذين مضوا وعن الآيات البديعة في الكون من قبل الفاطر البديع بديع السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. يقول مسألة: فإن قلت تعلم الجدل هذا مذموم أو محمود؟ فإن قلت تعلم الجدل مذموم ومباح ومندوب؟ إيش حكم هذا؟ أنت لأن قلت لي الإيمان كله يزيد ويقوى بواسطة المجاهدة، وإيش نصلح في علم الجزائر؟ يقول للناس فيه قلوا ولهم فيه إهمال، قال فعلم أن للناس يغلبون ويسرف، فمن قائل إنه بدعة وحرام أصلا كله، من قائل إنه واجب فرض على الكفاية أو على العين. وهو يقول الإمام الشافعي لو علم الناس ما في الكلام من الأحوال فروا منه فرارهم من الأسد. هو يتكلم عن نوع ينتشر بين الناس ما يؤدي إلى فهم الحقيقة، وعليه يتربى المخاصمات والمجادلات والمنازعات وطلب الجهات وما إلى ذلك. قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لا يتكاثر أحد النظر في الكلام لو في قلبه دغل، نزلتهم أمراض. قال مالك أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لديني جديد؟ ده كان مسألة جدل. قال الحسن لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوه ولا تسمع منه. روى عنه الدارمي في سننه وابن عبد البر، وعن الحسن البصري تابعي من سادة التابعين تلميذ الصحابة. يقول سيدنا أحمد بن حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، رواه مسلم. يقولون في البحث والاستقصاء على غير بصيرة. وبعدين ذكر الإمام عليه رحمة الله حجة من قال بهذا وهذا، وبين أنه يختلف الأمر، وقد يكون فيه فائدة لمن مرض التعلق بالجدال وصار ما تنكشف عنه العلة التي فيه ومداوى إلا بنوع من الجدل فيعامل بلك، ما هو الأمر الذي يحتاج إليه عامة الأمة ومنهم وكافرهم. هذا وقت انتشار هذه العلوم في جماعة في بلدة في طائفة من الطوائف، ويتعلق العوام بنوع من الجدل يفرحون به ويظنون أنه هو الدليل القوي، فيحتاج إلى أن يقابله به حتى يبرأ من علة هذا ويرجع إلى باب الرب ويجي له اليقين بعد ذلك. ولكن في البداية ما دام مشدوه مشغول مشوش بنوع الجدل فلا بد له من جدل، فله فائدة في وقتها وكيفيتها، ويبين فيه الحق سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا شان من أدرك الأمر وأنصف. وهو لما ذكر هذه النصيحة فيما يجي معكم بعد ذلك قال لا تقول هذه جات من واحد يعني متصوف يكره الجدال والكلام، ولا من قال ممن خبر صنعة الجدل حتى تعمق فيه إلى أواخره، وحوى ما عند المجادلين من علوم وأضاف إليها علوم أخرى تساعد عليها وانتهى فيها إلى هذا، خذها نصيحة مجانا. قال خلاص هو شو أنا قد مشيت وجيت من أطرافها إلى أطرافها، يعني خبرت الجدل تمام وغصت على أعماقه حتى أدركت من بعض دقائقه ما لم يدركه أهله نفسهم، وأضفت إلى علوم أخرى تساعدوا عليه حتى وصلت فيه الدره، والآن أقول لك هذه النصيحة. صدق عليه رضوان والله. وين ناصح لخلق الله للنصح بادل، والدين النصيحة أولها لله تعالى، ولتنصح لله وانت تهاب غيره أكثر منه، تطمع في غيره أكثر ما تطمع فيه، هذا ما نصحت للرب. تقول إنك تؤمن أن القدرة له وأن الخلق كلهم في قبضته، وبعدين تخاف من الخلق أكثر ما تخاف منه، ما أنت ناصح، أنت غشاش. فهنا النصح لله تبارك وتعالى، نصيحة لله تؤمن به بصفاته واسمه وتنزهه عما لا يجله تخشاه وتخافه وترجوه وتعول عليه تعتمد عليه، تنصح لله تقدم أوامره على كل أوامر، هذا النصح لله. النصح لكتابه، تؤمن بالقرآن الكريم، تعظمه، تتلوه، تدبره، تجله. تهتز عند قراءته، نصح القرآن، تعلموا أولادك وأصحابك، تعظم حملة القرآن، نصيحة القرآن، نصيحة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تعرف طهره ونقاءه وشرفه وكرامته وعلوه ودنوه من الحق والتقدم على جميع الخلق، اختيار الحق له من بين البرية، وتعظم سنته، تعظم أوامره، وأنه يتعظم شريعته، تخدمه، تكثر صلاة عليه، تحب أهل بيته، تحب صحابته، تحب أمته عامة وخاصة، تنصح لي محمد وتنصح لي أئمة المسلمين، حكامهم وعلمائهم، أئمة الحق وأئمة الحكم، أئمة الحكمة والنور وأئمة الحكم والسيف، وننصحهم. نصيحتك لأئمة النور هذا تعرف قدرهم، تكتفي أثرهم، وتستفيد من علمهم، وترجع أمرك إليهم. ونصيحتك للأئمة أئمة الحكم تبين لهم أمر الله تعالى، وتنصحهم، تفيدهم بالنصيحة فيما يقبلون فيه النصيحة، وتطيعهم في غير معصية الله تعالى، وتخالفهم فيما أمروا به من معصية الله تبارك وتعالى، ولا تنقلب عليهم ولا تصلح مشاكلهم، ولا تنصحهم نصيحة لله ولكتاب الله، أئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين، ما تغش أحد من المسلمين، تتمنى له شر، تتمنى له سوء، تتمنى له ضر، تفرح إذا وقعت بمصيبة، تبخل عليه بتوجيه وتنسيه، تبخل عليه بأمر بسيط يحتاجه، نصح لعامة المسلمين. وهذا الدين، الدين النصيحة، لمن يا رسول الله ولكتاب الرسول لأئمة المسلمين محمد. فالله يرزقنا النصح، ويرزقنا حقيقة النصيحة، ويجنبنا كل فضيحة وقبيحة، ويرفعنا مراتب القرب المليحة مع أهل صدور الشريحة. اللهم امنحنا الرضوان، وأصلح لنا كل شان، واربطنا بالقرآن وما نزلت عليه القرآن، وارفعنا إلى أعلى مكان بسير الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4×3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية، مكان التسجيل وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر، رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تريم عيديد بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011.
4: الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أوتي أحد من الأنبياء مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. جميع ما أوتيه الأنبياء فقد أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فعيسى بن مريم قد أعطيه إحياء.

0: رضي الله عنه لو اتخذنا لك منبرا يا رسول الله، قال نعم، فاتخذوا له منبرا على 3 درج، والمستراح الدرجة الرابعة من إذن، حتى صنع له ويضيع في المسجد في موضعه الآن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجاوز المحل الذي كان يخطو فيه وهو عند الجذع حتى ذهب إلى المنبر، فصاح الجذع وحن وخار وبكاء بكاء شديدا مثل العشار، مثل الصبي لما يبكي على أمه. قال حتى بكى الناس كلهم في المسجد، ضج المسجد بالبكاء. فرجع صلى الله عليه وسلم وبادره ووضع يده عليه وبادره حتى سكن مثل ما يسكن الصبي، وأن مثل ما يئن الصبي. قال ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه الكرامة العظيمة معجزة بلغت حد التواتر، لا يستطيع أن ينكرها أحد، بلغت مبلغ التواتر مثل آيات القرآن التي فيها التواتر، وهذه المعجزة بلغت حد التواتر. فضمه إليه وصار يكلمه صلى الله عليه وسلم، قال تريد أن تكون شجرة في الدنيا ترجع إلى محلك وينبت الله لك الخوص والسعف وتنبت كما كنت وتثمر كما كنت، أو تكون شجرة في الجنة لأولياء الله تعالى؟ قال سمعه يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اختار دار البقاء على دار الفناء، اختار دار البقاء وهي الآخرة والجنة على دار الفناء وهي الدنيا. شوف كيف أنت، حتى هذا الجذع أفضل مننا في كل الأحوال كلها، اختار دار، ونحن اخترنا دار الفناء على دار البقاء، همنا كله وشغلنا في الدنيا نروح ونغدو كلها لحاجاتنا، وهذا قال لا، أحسن دار البقاء وهو الجنة، وهو الآخرة يوم القيامة تكون في الجنة، يكون مأوى الصادقين، ويكون يعني أنه أكل للمكرمين. قال وحن إليه الجذع رقة وشوقا، قال ورجع صوتا كالعشار مرددا، فبادره ضما فقر لوقته، لكل امرئ من ذهبه ما تعودا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: من طرائف النحويين.
1: وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. شكى بعض أهل الأمصار واليا إلى المأمون فكذبهم وقال: قد صح عندي عدله فيكم وإحسانه إليكم. فاستحوا أن يردوا عليه، فقام شيخ منهم وقال: يا أمير المؤمنين، قد عدل فينا 5 أعوام، فاجعله في مصر غير مصرنا حتى يسع عدله جميع رعيتك وتربح الدعاء الحسن. فضحك المأمون واستحى منهم وصرف الوالي عنهم. دخل أعرابي على المأمون وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأعراب. قال: ولا عجب في ذلك. فقال الأعرابي: إني أريد الحج. قال المأمون: الطريق واسعة. قال: ليس معي نفقة. قال المأمون: سقط عنك الحج. قال الأعرابي: أيها الأمير، جئتك مستجديا لا مستفتيا. فضحك المأمون وأمر له بصلة. دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها لقد حكمت فقصدت فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجبوا من ذلك.
0: كلمة ترفعك إلى رضوان الله، وكلمة تنزلك إلى سخطه، هكذا هي خطورة اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش، بل ولا رد الشتم. فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه، فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

عنفا. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث. والله أعلم.

ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

أدامها الله وأكبرها وجعلنا من صالح أهلها استوى واعتدي وترصوا يرحمني ويرحمكم الله.

الخبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا وعافنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع العافية واللطف والبركة، ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله

0: الحمد لله رب، اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

وصحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك.

مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا في كل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات.

محمد وآل من والا في كل لحظة أبدا بكل لسان لا للمعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء وعطين وسيلة الفضيلة شرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أدا وعطيه الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أدا وعطيه الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعطيه الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعطيه الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا.

وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، واجزي عنا ما هو أهله، واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت ومن ما علم، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، صلاة تكون لك رضا ولحق حقه أداء، وعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزي عنا ما هو أهله، واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي يا اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا

0: من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من

حريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضون.

يقتلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا مغرمون بل نحن محرومون.

نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن حاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برد

يكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل. اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآلاء، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وتتجدد هذه اللقاءات حول هذه الاستفسارات التي قد تنشأ لحاضر في هذه الدورة المباركة. بقي معنا قبل أن نتناول هذه الأسئلة التي تناولناها اليوم سؤالين من الجلسة الماضية. السؤال الأول كان: كيف نعالج الوسواس في الصلاة؟ لا شك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. فلا بد أن لا يقبل الإنسان على هذه الطاعة والعبادة إلا بتوجه كامل. فوجود الوسواس دليل على ضعف التوجه، ودليل على عدم الانتباه في مبادئ الصلاة. قال علماؤنا أن حضور الإنسان في الوضوء سبب لحضوره في الصلاة. فإذا كان المتوضئ يلاحظ وضوءه ويتهيأ لغسل هذه الأعضاء، بل كان الصالحون يمزجون وضوءهم بأذكار: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجه، اللهم آتني كتابي به بيميني، اللهم ثبت قدمي، اللهم أسمعني منادي الجنة في ليه. فكيف يغفل هذا الإنسان الذي وضوءه كله يستحضر فيه مواقف القيامة، ويستحضر خطابا ودعاء وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يحضر في وضوئه يتهيأ للحضور في صلاته، فتكون صلاته يكون متشبها بنبينا الذي قال: صلوا كما رأيتموني. كان يقول: وجعلت قرة عيني. ولذلك عندما رأى أحد الصحابة يعبث بلحيته في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن نتخلص من هذا الوسواس كما قلنا أولا بحسن الاستعداد وبمحاولة حضور قلبنا أثناء الوضوء أولا، وثانيا بأن نطلب من الله عز وجل الحضور في صلاتنا وفي أحوالنا، وأن نتأمل ما نقرأ. تتأمل معاني الفاتحة، تتأمل معنى الركوع، معنى السجود، معنى الاعتدال. إذا تأملت في هذه المعاني وفي هذه الألفاظ لن يأتيك الوسواس. أما أن تقرأ الفاتحة والقرآن والأذكار كما تقرأ الجرائد فستطير، سيكون بدنك في الصلاة وخاطرك وقلبك في مشارق الأرض ومغاربها. سيكون حالنا كحال أولئك الذين اجتمعوا في مسجد وصلوا وكانوا كلهم على غفلة، بعد ما انتهى إمامهم سأل المصلين: هل صلينا صلاتنا كاملة أم ناقصة؟ الإمام لا يدري والمأمومون لا يدرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد في أخريات الصفوف قال: أيها الإمام، يبدو أن صلاتنا كاملة. قال: ما شاء الله، الحمد لله أن في جماعتنا رجل حاضر القلب في صلاة. قال: أخبرني كيف عرفت، كيف يعني عرفت أن صلاتنا كاملة؟ قال: أنا كل يوم لما أفرض بالصلاة خلفك أتخيل خروجي من بيتي إلى المسجد ثم إلى الدكان ثم أعود إلى ليه؟ إلى بيتي. فالحمد لله اليوم أنت أكملت الصلاة مع عودتي إلى بيتي. ما شاء الله تبارك الله. ما نريد يكون حالنا في صلواتنا هكذا، فإنما لك من صلاتك ما عقلت منها. هذا كان سؤال. السؤال الثاني يقول: ما هو موقف ساداتنا آل أبي علوي من بعض الصحابة، وخاصة الصحابة رتب ودرجات، ليسوا رتبة واحدة. فهناك السابقون الأولون، وهناك أهل بيعة الرضوان، وهناك أهل غزوة بدر، وهناك أهل أحد، وهناك المهاجرون، وهناك الأنصار، وهناك المسلمين المتأخر الإسلام الذين يعرفون بالطلقاء. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: وكلا وعد الله الحسنى. صحيح هم ليسوا في رتبة واحدة، ولكنهم كلهم قال الله عز وجل: وكلا وعد الله له الحسنى. كلهم وعدهم الله عز وجل الجنة.
فلذلك كان أهل السنة والجماعة يعرفون قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. سأل يقول: ما موقف السادة البعلوي من هؤلاء الصحابة المتأخر الإسلام الذين أسلموا في فتح مكة؟ فنقول: السادة البعلوي من هم؟ لكي نعرف موقفهم من الصحابة هؤلاء من هم؟ السادة آل أبا علوي هم من أهل السنة والجماعة، عقيدتهم عقيدة أهل السنة التي حررها الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور له الماتريدي. لذلك يقول الإمام الحداد في شعره: وكن أشعريا، كن في عقيدتك ماذا؟ أشعر، وكن أشعريا في اعتقادك. ليش؟ قال: إنه هو المنهل الصافي، هذا منهل صافي نقي طاهر. عن ماذا؟ عن الزيغ والكفر، لا فيه زيغ انحراف وميلان عن السواء السبيل والصراط له، ولا كفر. وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ وله والكفر. ثم يقول: وقد حرر القطب الإمام عقيدته فهي الشفاء من الضر. من؟ قال: وأعني به. من هذا الذي حررها بعد الإمام أبو الحسن الأشعري؟ قال: وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام. لا يعرف في مشارق الأرض ومغاربها حجة إسلام إلا واحد. أمير المؤمنين كثير، العلامة كثير، العارف بالله كثير، الشيخ كثير، المحقق كثير، المدقق كثير، حجة الإسلام ما يوجد إلا واحد. وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري. إمام الغزالي بلغ من الخصوصيات ما جعل الإمام النووي أو غيره من أهل الإسلام يقول: كاد الإحياء، إحياء علوم الدين، أن يكون قرآنا، كاد الإحياء أن يكون. ولذلك سيدنا أبو الحسن الشاذلي رأى رؤيا عظيمة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه كليم الله موسى وروح الله عيسى، ويذكر له سيدنا عيسى الحواريين ويسأله: هل في أمتك حواريين؟ هل في أمتك علماء صديقين من أتباعك؟ فكان حاضرا من؟ الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم له علوم الدين. فسأله سيدنا موسى، قال: ما اسمك؟ عندما دام يثني النبي صلى الله عليه وسلم ويشيد بهذا ويعده من حواري الأمة الإسلامية، قال: ما اسمك؟ قال سيدنا الإمام الغزالي: اسمي محمد، ابني محمد، ابني محمد الغزالي. سيدنا موسى معروف حتى في الرؤية بالحرارة، قال: سألتك عن اسمك، أما كان يكفي تقول لي محمد الغزالي وانتهت القضية، فلما أطلت له الجواب؟ محمد بن محمد بن محمد. فالإمام الغزالي التفت إلى رسوله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أتأدب مع كليم الله خلاص أم أدافع عن نفسي وأجيب؟ قال له صلى الله عليه وسلم: بل أجب، ما دام عندك دفاع وعندك إجابة أجب. قال: يا كليم الله، لقد سألك الله عز وجل وهو أعلم بك مني. يعني أنا، أنت في الأخير رسول بشر، وأنا لست بنبي لكن بشر مبشر، لكن الله خالق البشر سألك وقال لك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ انتهت القضية. كان تقول له: هذه عصاي. على مذهبك الآن الإجابة المختصرة تقول: هي عصاي، لكن هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. أطلت الجواب لأنك تشعر بحلاوة مناجاة المحبوب، ما تريد المكالمة تنتهي، تريد الوحدات تستمر، فأنت تحب خطاب الله عز وجل وأنا أحب خطاب كليم الله، فأطيل في الإجابة قدر له
قدر الإمكان. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم من جواب سيدنا الإمام الغزالي في هذه الرؤيا، وقال لسيدنا موسى وسيدنا عيسى: أفي أمتكما حبر كهذا؟ أفي أمتكما حبر كهذا؟ فعلى كل ساداتنا الأباء علوي كما قلنا عقيدتهم أشعرية كعقيدة جمهور أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، الغالبية العظمى وجمهور أهل الإسلام هم على هذه العقيدة، هي عقيدة الصحابة الكرام، هي عقيدة التابعين وأتباع له التابعين، لكن حررها كما قلنا من؟ الإمامان أبو الحسن له الأشعري وأبو منصور الماتريدي، هذه عقيدتهم. وهذه الأشعرية من ضمن مميزاتها أنهم يجلون أصحاب رسول الله، كل من شملته اسم الصحبة. فإذا قلنا الأشاعرة يحترمون الصحابة، وآل أبا علوي أشاعرة، إذن ما يحتاج تسأل، إذا عرفت أن آل أبا علوي أشاعرة في العقيدة وشافعية في المذهب وعلى مشرب السلوك، فخلص كل ما يقول به أهل الأشاعرة هم يقولون به، كل ما يقول به الشافعية ويعتمدونه يعتمدونه، كل ما يقوله أهل السلوك يأخذون به. كما قلنا في الفقه اختاروا مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وفي السلوك لهم مشرب صوفي سلوكي يقترب من طريقتي الغزالية والشاذلية، فيقربونها يقولون أنها شاذلية الباطن، لأن السادة الشاذلية يعتنون بالباطن اعتناء شديدا، فالسادة البعلوية شاذلية الباطن، لكن حتى الظاهر أيضا غزالية الظاهر، لأن الإمام الغزالي يعتني بالظاهر، فهم إذن يعتنون بالباطن ويعتنون بالله ويعتنون بالظاهر. هذا مشرب السادة البعلوي بشكل عام، وهذا نجده في كتبهم ونجده في عقائدهم. ومن أعظم من حرر مشرب السادة الأباء علوي الإمام عبد الله بن علوي له الحداد، وله عقيدة اسمها عقيدة الإسلام، الذي يقرأ هذه العقيدة ما يحتاج يسأل بعدين عن موقفهم من الصحابة. لكن هل معنى هذا أن كل السادة الأباء علوي على هذا المشرب؟ لا، قد يوجد في السادة الأباء علوي من يختار موقفا من بعض الصحابة، هذا لا يخرجه عن طريقة آل بعلوي ولا يخرجه عن مذهب أهل السنة وله. حتى الأشاعرة فيهم من له رأي، وحتى أهل السنة والجماعة فيهم من له رأي في بعض له، مثل ابن جرير الطبري إمام مفسري أهل السنة والجماعة، ومثل عبد الرزاق الصنعاني، ومثل الإمام الشوكاني، ومثل الإمام الصنعاني، ومن المعاصرين أبو الأعلى المودودي والسيد قطب، هؤلاء وغيرهم كثير لهم موقف من بعض الصحابة الذين خاضوا في الفتنة، الذين دخلوا في الفتنة. هل نخرج هؤلاء من مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، لكن ما هو المستقر عليه مذهب أهل السنة؟ احترام جميع الصحابة. فإذا عندنا رأي استقر عليه جمهور أهل السنة والجماعة، استقرت عليه الأشاعرة، واستقر عليه من؟ السادة آل بعلوي. هذا أمر. الأمر الثاني، مفهوم الصحابة أيضا اختار المتأخرون هذا التعريف الذي جاء به الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل، وهو أن الصحابي من اجتمع بالنبي، من رأى النبي أو رآه النبي مسلما ومات على له ومات على الإسلام أو الإيمان. ولكن ليس هذا هو التعريف الوحيد. الحافظ العلائي له كتاب جميل في الصحبة وفي تعريف، في كتاب في معرفة من الصحابي. العلماء ما شاء الله ما تركوا مسألة إلا وأغنوها بالتأليف، سماه تحقيق منيف، منيف يعني عالي الرتبة، لمن ثبت له شريف له الصحبة. فذكر فيه تعريفان مشهوران للصحابة، هو هذا التعريف المحدثين وتعريف الأصوليين، وهو يشترط شروط في أن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا طالت صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ما يقرب
من 30 تعريف للصحابي. فعندما يتسع الإنسان ويرى هذا الأمر لا يتشدد بعد ذلك، يأخذ بما استقر عليه وبما اعتمده أهل له العلم، لكن يحترم بعد ذلك وجهات النظر له، وجهات النظر الأخرى. وإذا أراد السائل أن يتسع في هذا في هذا الأمر فسيجد بعض الإجابات للإمام الحداد في كتاب النفائس العلوية. سئل عن الصحابة الذين دخلوا في الفتنة في زمن سيدنا علي بن أبي طالب، فتحدث عن هذه المسائل بتفصيل في كتابه، هو في المكاتبات، لكن بعد ذلك أخذت المسائل والإجابات في كتاب النفائس العلوية. طيب، هذا سؤال يقول: لو وجد فراغ في الصف الأول مثلا، لو وجد فراغ في الصف الأول أو الصف الذي أمامك وأردت إتمام الصف، ولا يتأتى أن تكمل هذا الصف إلا بمضايقة الجالسين، يعني أو القائمين، فهل الإتمام في هذه الحالة لا يزال سنة؟ طبيعة الحال المضايقة لا ينبغي لها. إذا أنت مثلا شوية أوتيت بسطة في الجسم، خلي الذي يقدم في الصف ممن ليس لديه بسطة حتى لا يسبب، لكن لا نريد في الصف فراغ ولا نريد أن تسبب لهم إزعاج. فإذا كان سيترتب على ذلك إزعاج فالأولى عدم له، أو اختيار كما قلنا إنسان نحيف يدخل ولا يتسبب في هذا الأمر. طيب، يقول: ما هو الأصل في تقبيل يد العالم والوالدين وكبار له السن؟ هناك رسالة أو رسائل ألفت كثيرة جدا في استحباب التقبيل وفي أصول هذا التقبيل، ألف فيها كثيرين من أهل السنة، من المتقدمين وله من المتأخرين، من السادة البعلوي الحبيب علوي بن طاهر له الحداد، له رسالة في هذا الأمر. ومن ما يذكر في هذا قصة سيدنا عبد الله بن عباس، عندما كان يتتلمذ على بعض كبار الصحابة وجاء ليهيئ له الدابة ليركبها، فتناولها الصحابي ليقبل يد ابن عباس، قال: هكذا أمرنا، وهو يقول: نحن نهيئ لك الدابة ونخدمك، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أمرنا أن نكون خدما وأن نهيئ لعلمائنا ما استطعنا. قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا. فاحترام أهل العلم، احترام أهل البيت، احترام كبار له السن، هذا ما يحتاج إلى دليل، هناك نصوص كثيرة جدا تدل على هذه الأمور. وكما قلنا هناك رسائل ألفت فيها تفاصيل هذه الروايات. فمن الأدب أن تقوم للعالم، تقوم لوالديك، تقبل والديك، تقبل شيوخك في العلم، هذا من الأدب الذي نص عليه العلماء ووردت فيه كما قلنا شواهد كثيرة جدا. قال: ما هي السنة في كيفية استخدام الرداء؟ استخدام الرداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه. السنة أن تكون متشبه برسول الله، يكون لك رداء تضعه على بدنك، فأي صورة إن وضعته هكذا كما يضعه غالب الناس أو أحببت أن تضعه بطريقة أخرى، ما دام الرداء على عاتقك فقد عملت بالسنة. نعم. قال: وأيهما أفضل، التسبيح بالأصابع أم بالمسبحة؟ عندما تسبح بعد الصلوات فهذا الأفضل، تبدأ بالأصابع كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد له الصحب الأكرمين ويعقد بالأنامل. ولكن إذا تريد تسبح 100 200 معك ورد 500 1000 بتتلخبط إذا بتسبح بالأصابع، فهنا لا بأس أن تستخدم السبحة فقط، ليس لذاتها، السبحة هنا فقط لضبط
كان سيدنا أبو هريرة عنده حجارة، وكان بعض نساء أهل البيت عندهن حجارة أيضا، عندها عدد معين تسبح بها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. فلذلك هذا هو الأصل، وألفت في السبحة كتبا، منها رسالة للشيخ المصري شيخنا الشيخ محمود سعيد ممدوح، ألف رسالة في أصل له السبحة. فالسبحة دل نص عليها العلماء على استحبابها لتضبط لنا له العدد. لكن للأسف بعض الناس الآن يعني عندهم حساسية ويظنون أنها بدعة، وليست بدعة ما دام تضبط، ما دام الصحابة كانوا يستخدمون الحجارة، سيدنا أبو هريرة كان يستخدم أيضا إيه؟ هذا أصل عمل له، أصل عمل السبحة. ولكن للأسف بعض الناس تفكيرهم ضيق، حتى ذكر لنا بعضهم أن أحد هؤلاء المتأثرين رأى بيده سبحة فقال ما هذا، رأى في يده سبحة، في يدك سبحة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول. قال إيش تظن أنت؟ قال أكيد تسبح بها. قال لا لا، أنا ما أسبح، أنا بس أتسلى يعني ألعب هكذا. قال الحمد لله ما دمت تلعب، المسألة بسيطة، أنا كنت أظنك أنك إيه، أنا تسبح ضلالة، وكل ضلالة في النار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكما قلنا السبحة لها أصل من عمل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم في ذلك. قال ما هو القزع؟ القزع أن تحلق جزء، هذا كما يسموه الآن للأسف نحن في زمان غريب، في جماعة في غير المسلمين يسموهم الهبيز، وفي مغفلين من المسلمين يقلدون الغرب فيما ينفع وفيما لا ينفع، فتجد بعضهم مثلا يحلق جزء من الرأس ويخلي جزء، يحلق القدام ويخلي، أو يعمل دائرة هكذا يشوه شعره ويشوه رأسه، ويجي مسلم يقول أنا أريد مثل حلاقة فعلان وزعطان، لا حول ولا قوة إلا. كان هذا القزع هذا المكروه شرعا، كان زمان يعزر به بعض المرتكبين لبعض الأخطاء، إذا ارتكب إنسان خطيئة ليس لها حد في الشريعة، كان بعض القضاة يقول هذا نحكم عليه بالقزع، احلقوا له نص شعره وخلوا له نصه، وخلوا الناس يشوفوه في الشارع بالقزع، هذه كانت معاقبة عقوبة. الآن لا، يدفع فلوس الحلاق يقول له أنا شوف هذه الصورة، أنا تحلق لي مثل هذه له، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن نحن في زماننا يعني تعكست فيه الأمور، وزمان عكست أحواله، صار فيه الوجه في حد له، في حد القفاء. هذا سؤال عجيب يدل على أن هذا السائل مركز يعني وانتبه في الصلاة. قال في الصلاة الجاهلية لاحظت في هذا المكان لما تقرأ الفاتحة ويقرأ الإمام مالك يوم الدين في الركعة الأولى بالألف، يقرأ مالك يوم الدين، وفي الثانية مالك يوم الدين، يقول هل هي سنة؟ أنا أعجبني في السائل تركيزه، كثير ممكن ولا يعرف، كثير الآن بيسمع السؤال هذا يقول عجيب، في هل فعلا هكذا في، وهذا صحيح. الحبيب أبو بكر السقاف صاحب قرسي في مجموع كلامه يقول أن من عادة بعض أسلافنا آل بعلوي أن يجمعوا بين القراءتين المتواترتين السبعيتين في مالك وملك، فيقرؤون في الأولى بقراءة وفي الثانية بالقراءة الثانية، حتى يكون قد عمل بله بالقراءتين. نزل القرآن على كم؟ على سبعة أحرف. فوالله قرأت بالقراءتين، قرأت بقراءة واحدة، كل ذلك سليم. لكن من أحب أن يقتدي بعادة بعض له الأسلاف فهذا فيه خير وفيه اتباع للصالحين. طيب هذا يقول كيف نجمع بين الاشتغال بالدنيا والاشتغال بالدين؟ السائل يقول كيف الآن، لازم يعني نكون ندخل للمساجد والعبادة والصيام والذكر، يا نروح للأعمال والشغل والتجارة،
فين نروح؟ كيف نجمع بين له بين الأمرين؟ لابد الإنسان أن يكون متوازنا، لأن الله عز وجل حتى عندما أمرنا بالطاعات قال ولا تنسى نصيبك من له من الدنيا، فلابد الإنسان يحتاج أن يكون له سبب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء ذنبا وإثما أن لا يكتسب مالا لعائلته ولمن يعولهم. فيجمع بين الأمرين بأن لا يعطي الأمر لجهة واحدة، يعني واحد مثلا بيدخل المسجد بيضيع أولاده، لا بينفق عليهم ولا بيوجههم ولا بيعلمهم ولا بيؤدبهم، هذا مقصر حتى وهو معتكف في بيت الله عز وجل. والثاني يذهب إلى الدنيا ويقصر في له في واجباته وفي عباداته، لكن كما قال الله عز وجل يأخذ نصيبه من الدنيا ويجعل النصيب الأكبر للتوجه إلى الله عز وجل، يجعل الأولوية للطاعات والواجبات والعبادات التي كلفه الله عز وجل بها. وكم تأخذ، كم تأخذ الصلاة من الإنسان؟ فلذلك الجمع ليس بصعوبة. ولذلك انظر إلى الصحابة، سيدنا أبو بكر الصديق كان تاجر، سيدنا عثمان بن عفان كان إيه؟ كان تاجر، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان إيه؟ كان تاجر، وفيهم أرباب حرف مختلفة. فكونهم صحابة، كونهم مجاهدين، كونهم مؤمنين، كونهم مسلمين، ما منعهم ذلك من أن يقوموا بالأسباب، وأن يقوموا أن يكتسبوا مالا ينفقون به على أهليهم وعلى الدعوة. سيدنا عثمان بن عفان كان ينفق على جيش العسرة كله. فلذلك يقول العلماء يا محسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. ثم الله عز وجل لما ذكر وامتدح أهل بيوت الله قال في بيوت، عندما ذكر الذين يعمرون بيوت الله عز وجل إيش قال؟ قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، بمعنى هم تجار عندهم أموال، لكن هذه التجارة هذه الأموال في أيديهم وليست فين؟ في قلوبهم، فلا تلهيهم، ما تقطعهم عن العبادة، ما تقطعهم عن الصدقة، ما تقطعهم عن التلاوة، ما تقطعهم عن الذكر، فهذا هو. فإذا كانت الدنيا محكومة وليست حاكمة وفي يدك وليست فيه، كان حبيب عمر يقول مثل الحذاء، الحذاء مهم أو غير مهم؟ الحذاء مهم، لولا الحذاء فإننا قد تتجرح أقدامنا وقد ندوس شيئا من الإيه؟ النجاسات والأوساخ، فالحذاء مهم، لكن أين موضعه؟ موضعه في القدم، مش لأنه مهم نضعه في الجيب حول ولا قوة إلا بالله، أو نضعه على الصدر إنا لله وإنا، أو نضعه على رؤوسنا لا حول ولا قوة، لا هو مهم لكن أهميته أن يكون فيه في الأرض، أهميته أن تدخل قدمك فيه. فأما الذي سيقلب الأهمية ويبالغ فيها ويضعها فيه في غير محلها، هذا الأولى أن يدخل إلى مستشفى له، مستشفى المجانين. وهكذا الدنيا لها مكانها، لها مكانها الذي لا ترتفع عنه. طيب يقول هذا ربما وجد من الدعاء من يدعو بالقول فقط، من يدعو بلسانه بقوله ولا يعمل بما يقول، ولا يعمل بما يقول، هذا خطير. الله عز وجل يقول كبر مقتا، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلوا. نعم، فسيدنا أبو الأسود الدؤلي نظم هذا المعنى وقال ماذا؟ يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى
جاء الحبيب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

Elhamdülillah mükrimine bi risaleti seyyidil mürselin ve nubuvveti hatimin nebiyyin seyyidina Muhammed lezî cu'ilna bihi khayra ummetin fil alemin. Allahümme adim salavatik ala abdikel muhtaril mücteba seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in ve ala abaihi ve ikhvanih من الأنبياء والمرسلين سادات أهل اليقين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل أخبار رسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شرفوا بحمل الرسالة منه إلى أطراف من الأرض يبلغون ما أمرهم بتبليغه عن الله تبارك وتعالى، فبلغوا عن رسول الله وحملوا رسالته. ذكرنا منهم سيدنا رفاعة بن زيد الجذامي رضي الله تعالى عنه، وهو ممن نزل بعد ذلك الشام، كما أن أصله من هناك، قال ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال ابن حجر في الإصابة، نقل موسى بن سهل الرملي نزل بيت جبرين هو وأخواه سويد ورفاعة، وكلهم من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا بيت جبرين. بيت جبرين بلدة في فلسطين بين بيت المقدس وغزة، هي من أعمال الخليل، قرية الخليل ومدينة الخليل التي فيها قبر سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وابنه إسحاق ويعقوب، وجيء أيضا ويوسف، ويوسف ابن إسحاق، وكما جاء بموسى إلى قريب من بيت المقدس. سيدنا يوسف جاء به من مصر إلى عند والده يعقوب وجده سيدنا إبراهيم الخليل. جاءوا إلى هذه المدينة جبرين، وكان هناك، فهو ممن يغلب أنه توفي بالشام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هو أخوته كانوا من الوفود على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نزلوا بيت جبرين بفلسطين الشام. و اللهم صل على محمد وعلى آله. فأخوه هذا أيضا بعجة بن زيد تقدم، وبرذع كذلك أخوه برذع بن زيد، والسويد بن زيد كان ممن ركبوا مع رفاعة إلى المدينة في أمر الأسرى، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وزوجته أيضا أم سلمة لها أخ سمى خليفة بن أمية، لما أسلم خاف على نفسه القتل بعد أن علم قومه بإسلامه، فآوته أم سلمة هذه زوجة سيدنا رفاعة بن زيد الجذامي، كما نقل ابن حجر في الإصابة يقول خليفة بن أمية أخوها هذا، أخو زوجة رفاعة، يقول إيش؟ خرجت أنا وجبارة من مكة في فداء سبي سبي لنا حتى أتينا المدينة فأسلمنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جينا له، فقال أرسلوا معكما جيشا، من نصدق ونفي أو نقدر؟ قال لا، بل أصدقا. فذهبنا إليهم بالفداء واستقنا ما أخذ لنا من المدينة، قال فضربتني اللقوة، انحراف الجانب الفم، فأدركتنا اللقوة، قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي بيمينه فبرأته،
وزودنا تمرا وهكذا جاءت اللقوة لبعضهم وطلع عند الحبيب حسن بن عبد القادر البارعي رحمه الله وقرا عليه وعاد كما كان فجاء الواحد اخر وطلع عنده قرا عليه ماشي ظهر اثر فبعدين رجع له قال كيف فلان قريت عليه وذا وانا قال هات لك النية مثل نية وتعال صلح لك النية مثل نية فلان وتعال عندنا وجاب نية وهذا يقول لما ضربتنا لقوتين النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي بيمينه فبرادوا رجع كما كان قال وزودنا تمرا فأتينا إلى قومنا

قومنا قتلنا لأننا أسلمنا ففررنا منهم. قال فأويت إلى أختي أم سلمة امرأة رفاعة بن زيد هذا، فأقمت حتى جاء زيد بن حارثة بالجيش اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج رفاعة بن زيد مع قومي، فأقمت عند أختي بقراء حتى جاءوا بالسبي، فخرجت معهم إلى المدينة المنورة، وهي رد النبي عليهم سبيهم كما تقدمت القصة في ذلك. فإنما أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم لمكان مقاتلتهم وإرادتهم قتل من أسلم وغير ذلك. وهذا الجيش جيش سيدنا زيد بن حارثة، ومع ذلك كله فقد رد النبي لهم جميع ما أخذوا عليه. وكان ممن روى عنه ولده، ومن روى عن ولده حفيده، تسلسل فيهم رواية الأحاديث. فيروي محمد بن سلام بن زيد بن رفاعة عن أبيه سلام عن أبي زيد عن جد الرفاعة، فابن زيد يروي عنه، وحفيده سلام يروي عن أبيه، وابن حفيده محمد بن سلام يروي عن أبيه، فتسلسلت الرواية فيهم لبعض الأحاديث النبوية. وتوفي بشام، فهذا من أخبار سيدنا رفاعة بن زيد الجذامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان هذا كمال العشرين ممن ذكرناهم من رسل سيدنا رسول الله، الحادي والعشرون سيدنا أبو موسى الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من جهة زبيد في اليمن، أحد رسل الله صلى الله عليه وسلم اللي بعثه إلى ملوك حمير الحارث بن عبد كلال وإخوته. هذا عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر، يرجع إلى الأشعر ينسب إليه هذا، وغلب عليه ينسب إليه اسمه نبت بن أدد من كلام من سبا من سبا من قحطان يماني النسب عريق في النسب من قحطان، سيدنا عبد الله بن قيس المشهور بأبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أمه من بني عك بن عدنان، أخو معد بن عدنان، والدته فوالدته عكية، وهو قحطاني من سبأ. أمه اسمها ضبية بنت وهب بن عتيك من بني عك بن عدنان، أخو سيدنا معد بن عدنان. أمه هذه أسلمت وماتت بالمدينة المنورة، أم سيدنا أبي موسى الأشعري، كانت من الألوف من الصحابة الذين قبروا في البقيع الغرقد. وكان لأبي موسى الأشعري أيضا إخوان من أبيه، أشهرهم أبو بردة عامر وأبو رهم مجدي، ولهم ذكر في حديث الهجرة في الصحيحين. وكذلك يذكر في إخوانه محمد بن قيس وأبي بردة بن قيس، وكان هاجر معهم من قبيلتهم الأشعريين 50، ومعهم 6 من عك خوالهم. وعمه أبو عامر عبيد بن سليم صاحب أوطاس، وله خبر في الاستشهاد هناك، وكني أبي موسى هذا بابنه، وغلب عليه الكنية حتى صارت كأنها اسمه، فإذا قيل الأشعري أو أبو موسى لم ينصرف إلا إلى عبد الله بن قيس هذا عليه رضوان الله تعالى. وعلى يده ابتنى المسجد في زبيد مسمى مسجد الأشاعرة، جددوا باقي إلى الآن موجود. كانت بناية المسجد في 8 من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في عام فتح مكة بني المسجد هذا في زبيد مسجد الأشاعرة، أنه قبيلته، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي حفظ العقيدة الموروثة من الكتاب والسنة عن الصحابة والتابعين، فسمي أتباعه الأشاعرة عند ظهور بعض البدع

يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فوفدوا في اليوم الثاني الأشاعرة سيدنا أبو موسى ومن معه. قدم الأشعريون فلما دنوا جعلوا يرتجزون ودنوا من المدينة ورجزهم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا يعمل المحبة والشوق في قلوبهم عمل. فكان هذا ارتجازهم وهم مقبلون فذكرهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يفدوا وقال يقدم عليكم غدا قوم هم أرقوا قلوبا للإسلام منكم. فلما قربوا من المدينة صاروا رجزهم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. فلما قدموا تصافحوا صافحوا الناس وما كان مشهورة المصافحة فأقرهم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى المصافحة وقال أتاكم أهل اليمن بالمصافحة. فحث عليها صلى الله عليه وسلم وقال إذا التقى المسلمان فتصافحا أغفر لهما قبل أن يتفرقا. فكانوا من أول من سن المصافحة فأحب ذلك صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأمر به صلى الله عليه وصحبه وسلم. وجاء في رواية الحاكم في المستدرك عن عياض الأشعري قال لما نزلت آية قوله يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون أذلة على من أجلنا كابين يجعلون يسبب الله يخافون الأمة لا يمدك فضل الله يؤتي ما شاء الله واسع عليم. قال صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى وأشار إليه مشير إلى أن ممن تنطبق عليهم هذه الآية على وجه الخصوص جماعة من هذا من جماعة سيدنا أبي موسى الأشعري عليهم رضوان الله تعالى. فلا يزال أيضا يبقى فيهم وفي ذرارهم وأهل بلدانهم من ينتخبه الله تعالى ليكونوا أذل على المؤمنين عزة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم يحبهم ويحبونه. وهي منطبقة على كل من انطبق الوصف عليه ولكن على وجه الخصوص عين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ممن عنتهم الآية الكريمة وأرادهم الله تعالى بتنزيله عليهم رضوان الله. قال وأيضا جاء في الصحيحين عندنا عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني قل زادهم طعام أو قل طعام عيالهم بالمدينة في بلادهم جمعوا ما كان عندهم من معقل ومن معقدر جمعوا في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في نحب بالسوية فهم مني وأنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم يحب منهم هذا الخلق الكريم أنه عند الحي يجمعون الزاد معقل ومعقدر كلهم سوا ويقتسمون بالسوية بينهم فيبارك لهم فيه وينزل عليهم الخير. فأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال فهم مني وأنا منهم عليهم رضوان الله. كما جاء أيضا في الصحيحين عندنا في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. فكانوا إذا جن الليل لهم ترديد لآيات القرآن بأصوات فيه. قال وأعرف منازلهم إذا كانوا في السفر معه صلى الله عليه وسلم في أعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار لكن في الليل لما يجين يشوفوا أسمع الأصوات أعرف أن الأشعريين في هذا المحل وأنهم نزلوا هذا المكان. فكان يستحسن ذلك منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت ولا شيء في سنته يقول أحد يرفع صوته ولا يتشهر بالصلاة وتبدأ وتقول قال أعرف صوتهم أعرف أن أين نزلوا أعرف أنه في القرآن وأثنى عليهم بذلك ماشي في سنته سكت تقرأ هذه سنة تغيره هذه سنة تغيره سنته لا ماشي هذا في سنته. كان يسمع القرآن ويسمع الذكر من كثير من الصحابة وما بدأ زجر أحد منهم ولا نهى أحد منهم صلى الله عليه وسلم. لما كان مر في غزوة وأراد أن يستبقوا قوتهم وأن لا يعلم بهم العدو قال ربعوا على أنفسكم فإنكم تدعون أحصم ورغب. وأما في مسجده الشريف في المدينة فكان كثير ما يسمع أصوات الصحابة بالأذكار وبالأدعية وبالقرآن وكان يثني عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وحتى كان يقول الحين لبعض أمهات المؤمنين تعالي يسمع صوت فلان يقرأ في المسجد في الليل يقرأ واحد في المسجد رفع صوته يستمع صوته

لا إله إلا الله. منهم سيدنا أبو موسى الأشعري، هذا كان يقرأ في الليل أحيانا والنبي يستمع إلى صوته ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام أحمد في المسند الترمذي في السنن يقول: نعم الحي الأزد والأشعريون لا يفرون في الجدال ولا يغلون، هم مني وأنا منهم، صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو موسى عليه الرضوان قدم مكة قبل الهجرة وحالف أبا حيحة سعيد بن العاص بن أمية، وقيل أنه حالف آل عتبة بن ربيعة بن عبد، وأسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قديما. وجاء عند ابن عساكر سبب خروجهم من اليمن إلى مكة، قالوا أنهم أصابوا دما باليمن فخرجوا منها وهم 10 رأسهم أبو عامر، حتى قدموا مكة فنزلوا بالمعلة حيث كان يقال بيت أبي موسى، وحالفوا آل سعيد بن العاص. وهكذا جاء في المستدرك عند الإمام الحاكم يقول عن الوقت، قال: كان أبو موسى قدم مكة فحالف أبو حيحة سعيد بن العاص وأسلم بمكة عليه رضوان الله تعالى، ثم رجع بعد إسلامه إلى بلاده بقومه في اليمن، أقام حتى كان خروجه مع قومه مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. نعم. وأهل السير أيضا اختلفوا، هل هاجر قبل ذلك إلى الحبشة أو صادفوهم الجايين من الحبشة في الطريق في البحر وجاوهم مياه مرة، قدموا إلى خيبر معا. فقال بعض منا أبا موسى هاجر إلى الحبشة أولا، فجاء عند ابن إسحاق فيما يروي عنه الحاكم يقول: كان أبو موسى الأشعري ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وقام بحتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمر بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدموا عليه بخيبر. وبعض أهل السيرة قال كما يروي الواقدي يعني بن سعد أن أبي بكر بن أبي جهم يقول: ليس أبو موسى مهاجر ولا حلف له، وكان أسلم بمكة ورجع إلى أرضه حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الأكثرين، ولا قالوا إن الريح في البحر وصلتهم إلى جهة الحبشة، وبعدين وصادف مجيهم مع سيدنا جعفر بن أبي طالب من الحبشة ودخلوا مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في الإصابة هذا قول الأكثر، ولكن جاء في الصحيحين يقول: هو سيدنا أبو موسى بلغنا مخرج صلى الله عليه وسلم نحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، هذا في الصحيحين، هذا ذكرهم في هجرته، في 50 رجلا من قومه. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. هذه القصة هي تجمع بين الروايات، تقول لما ألقتهم بالسفينة هناك وبعدين خرجوا مع سيدنا. قال: فوافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بك فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فتبين أنه لم يهاجر إلى الحبشة من مكة، وإنما رجعه إلى اليمن، وإنما فكر أن يهاجر من اليمن يرجع إلى المدينة مع رسول الله بعدما بلغوا هجرة النبي للمدينة، لكن الريح ودتهم لا عند الحبش، فلقوا هناك سيدنا جعفر قال لهم: النبي بعثنا احنا إلى هنا ونحن نقوم الآن بخدمة رسالته في المنطقة، وقوموا معنا. قالوا: أقمنا مدة، لو جاء الخبر من النبي قال لهم تعالوا، فراحوا معنا. تبين أنه لم يهاجر، خرج اليمن مهاجر للمدينة، ألقت الريح سفينتهم إلى أرض الحبش، أقاموا عند سيدنا جعفر حتى خرجوا معه جميعا. وهذا هو الصحيح الذي يبين اختلاف الروايات، هل هاجر الحبشة ولم يهاجر. فقدم في ليالي فتى خيبر مع أصحاب السفينتين، هذا الذي قدمت الله أكبر 70، وكان قدومهم مع سيدنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
الله أكبر. قدم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا، يعني أبا موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري فيما روى الإمام البخاري: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم، وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا فأعطانا منها، وما قسم لأحد ممن غاب عن خيبر منها شيئا إلا لمن شهد مع إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر، وأصحاب قسم لهم من من من غنيمة خيبر كأنهم حضروا معه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم فرحوا بهم وأنه قابل سيدنا جعفر، فجعل يقول لا أدري بأيهما أنا أسر، بفاتح خيبر أم بقدوم جعفر، أم بقدوم جعفر. وكان قد قال له صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، يقول سيدنا جعفر بن أبي طالب. ومع ثلاثين سنة عمره لما توفي.

0: ويتفقد المساكين ورجع وعاد في 37 سنة من عمره توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأخوه سيدنا علي في 27 في تلك الأيام، أيام مقتل سيدنا جعفر عليهم رضوان الله تعالى. وكان أخوه عقيل أكبر منهم، أكبر منه بعشر سنين في وقت وفاة سيدنا جعفر، وكان في 47 عقيل بن أبي طالب. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أما فرح بهم ودخلت أسماء بنت عميس على رضوان، فسيدنا عمر سأل من هذه؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال صاحبة الحبشة. قالوا نعم، زوجة سيدنا جعفر. قال سبقناكم بالهجرة، يقولها سيدنا عمر، سبقناكم بالهجرة، فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ها كيف؟ نحن من أجل الله ورسوله، وقعدنا هناك في الغربة وصبرنا عليه، وأنتم عند رسول الله يواسيكم ويتفقدكم وتقول لنا أبو الرسول؟ لا والله لا أطعم حتى أذهب أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت عليه رضوان ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له قال كذا، وقال عمر كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، ولا هو لأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت سيدة أسماء فلقد رأيت أصحاب موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا أرسالا يسألوني إيش قال النبي عن من اللي جاءوا في السفينة، يستوثقون أن النبي ذكرهم ذكر خاص وأثبت لهم هجرتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم منه، وأن أبا موسى لا يستعيد هذا الحديث مني. يقول إيش قال تخبره؟ يقول لي إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلذ قوله صلى الله عليه وسلم عنهم لما جاءوا، وقال لهم لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إليه. ولهذا كانوا يسمون أصحاب سيدنا أبو موسى هذا أصحاب السفينة، أصحاب سيدنا جعفر ذو الهجرتين، كما ذكر أبو النعيم في الحلية وغيره، يسمونهم ذو الهجرتين. الله أكبر. وروى ابن عساكر النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الأشعريين من خيبر طعمة، فكان يقال لها طعمة الأشعريين، جعل لهم ضيافة خاصة صلى الله عليه وسلم. وجاء إذن عند الحاكم يقول قديم أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأكبر أهل السفينة وأصغرهم. قال أبو موسى أبو عامر الأشعري أنا أكبر أهل السفينة وابني أصغرهم. قال سعيد وكان فيهم أبو عامر وأبو مالك وأبو موسى وكعب بن عاصم كلهم من أهل السفينة الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى المدينة لكن قالوا لهم إن النبي في خيبر مشوا ما صبر وجلسون في المدينة، لما يجي ذهبوا لحقوا إلى هناك عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وجاء أيضا عندنا في الصحيحين يقول سيدنا أبو موسى لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، هذا وادي في هوازن. قال فلقي دريد بن الصمة وقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رمى رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته. فانتهيت له قلت يا عم من رماك؟ فأشار قال ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى ذاهبا هرب. قال فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ إيش هذا هرب وقتل قعد ترمي بالرماح والسيوف فينا وذا الحين تهرب لما جينا، ما أنت عربي ما تثبت تستحي على نفسك؟ قال فكفى. فالتقينا فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر قلت قد قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء. قال ابن أخي انطلق إلى رسول الله فأجره مني السلام. معلق القلوب بالحبيب صلى الله عليه وسلم في مرومه، بنوا دينهم على هذه المحبة. وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فلما أخبرته قال دعا بماء توضأ. قال لما رفع يديه يقول اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر، اللهم اغفر لي. قال ورفع يده حتى رأيت بياض ابطيه من بلغة في رفع اليد، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال أبو موسى ولي فاستغفر يا رسول الله، ونزل الخير كله لأخوي أبو عامر يروح هنا. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، سلوا اللحظة هذا منه صلى الله عليه وسلم والدعوة الكريمة. الله أكبر. وهكذا تأتي معنا بقية أخبار سيدنا أبي موسى وقومه الأشعريين، جعلنا الله وإياكم من أهل المحبة الصادقة لله ورسوله حتى نحيا ونموت نمسي ونسبح، والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. أحينا على ذلك يا رب، وتوفنا على ذلك يا ربنا يا أرحم الراحمين. إذا جاء يوم الحشر فاجعلنا المحشورين في خواص أهل المحبة وهم للأحبة المرتبطين بذلك الجناب الأشرف. لمن شرفتهم بهذا الشرف أكرمنا وأتحفنا بعظيم هذه التحف يا حي يا قيوم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم على
0: يا ربنا اعترفنا
1: بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة لحوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول.

0: عداد طاش سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا
محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك.

رب العرش العظيم لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.

كلام له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم

استول الصلاة تجار وتراس وساوي الأقدام واتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك دار السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تعالي هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

0: السابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله

0: وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين. ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا

الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مذوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتي لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمزابرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.

قبول. سبحان الله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: ويرات وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضت

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم. حينما الجلال الكرام اللهم نعم.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله.

القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

الكريم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، وبإسنادكم إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين في الدارين، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الكينات المغنيات ويقول: لا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج، فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، فقال له رجل: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فيكرم لأجل ذلك، فرخص له في الكرامة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الخمر وعن بيع العنب ممن يتخذه خمرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله في الخمرة 10 أشياء: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وصاقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. والله أعلم. فرع في بيع المصحف: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كانت المصاحف لا تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الرجل يأتي بورقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الرجل فيكتب له احتسابا، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئست التجارة، ولوددت أن الأيدي قطعت في بيعه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كثيرا ما يقول: لا أرى للرجل أن يجعل المصحف متجرا، ولكن إذا عمل بيديه فلا بأس. وكان الحسن والشعبي لا يريان بذلك بأسا، والله أعلم.
2: اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بمنهاجهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الكلام الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى عما يتعلق بالبيع، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الجينات، أي الجوار المغنيات، الجينات المغنيات، ويقول: لا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال أبو أمامة رضي الله عنه في مثل ذلك نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وذلك أنه إن كان فيما تغني به الجارية من تشبيب وغزل يبعث على إثارة الشهوات في الحرم أو على اعتداء أو ظلم أو غير ذلك من الأشياء فالإنشاد بذلك حرام وسماعه كذلك حرام. وكذلك إن كانت تنشد للرجال الأجانب ويخشى الفتنة فذلك أيضا حرام. ومن كانت بهذه المثابة إنما تشترى لأجل غناها فذلك منهي عنه كما جاءنا في الحديث ما بين وأطلف الأئمة ما بين نهي تحريم أو كراهة. فلا يجوز أن يكون البيع والشراء من أجل ذلك الغنى. ويقول اشتروا الرقيقة وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم الزنجة فإن بصير أعمارهم قليل أرزاقهم. وهذا أيضا الحديث في سنده كلاما. وإنما صحت الحديث في الأمر بمعونة المملوكين وأن نطعمهم مما نطعم ونلبسهم مما نلبس. وجاء الترغيب في الأكل معهم وإحضارهم وقت الأكل عندما يأكل أسيادهم ومن معهم من أهل بيوتهم ومن ضيوفهم طعامهم المعتاد. وينبغي أن يحضروهم معهم وأن يتفقدوا حاجتهم. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. فقال له رجل يا رسول الله أن نترك الفحل فيكرم لأجل ذلك. فرخص له في الكرامة أن يعطى شيء لا بحكم الأجرة ولا شراء ولكنه إكراما له لأنه ساعده على أن تحمل ناقته أو بقرته أو غنمته كذلك. فحينئذ لا يكون الإيجار والإيجار غير صحيح عند عامة الفقهاء. وإنما يجوز إعطاء كرامة غير معينتين. فعشب الفحل أي ضراب يطرق الفحل للأنثى. فالتفق الفقهاء على عدم جواز عشب الفحل لما جاء في النهي عند البخاري يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل. وكذلك ما جاء في رواية النسائي نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عشب الفحل. فكما لا يجوز بيع ذلك فكذلك لا يجوز الاستئجار في ذلك عند جمهور الفقهاء. عدم جواز إجارة الفحل للضراب لما جاء في الأحاديث. أيوة. وقال المالكية وهو قول مقابل لصح عند الشافعية أنه يجوز إجارة الفحل للضراب. قيد المالكية الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمن معين كيوم أو يومين أو لمرات معينة. ولا يجوز استئجار الفحل للضراب ويوقت إلى حمل الأنثى إلى أن تحمل الأنثى ما يجوز عند المالكية. وكذلك جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في استئجار الفحل للضراب قال إذا احتاج إليه ولو يجد من يطرق له مجانا جاز له أن يبذل الكراء لأنه بذل لتحصيل منفعة. يقول لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها. فالاحتياط في الشرع لا يجوز البيع ولا الإجارة ولكن أن يكرم صاحب الفعل بما شاء من دون اشتراط ولا يعد أجرة فذلك إليه من المكارم. كان عمر رضي الله عنه يقول لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها. وهذا من بغياتي في الفرع اللي بعده في بيع المصحف. أنا ينهى عن بيع الخمر لأنه حرام ونجس ولا يصح بيعه ولا يجوز. وعن بيع العنب ممن يتخذه خمرا ممن عرف عنه ذلك أنه يعصر العنب ليحوله إلى خمر، فحينئذ لا يجوز بيع العنب عليه وهو معلوم بهذه الصفة، كمن يبيع سيفا مقاطع طريق معلوم أنه يستخدمه لإيذاء المارة أو أخذ شيء عليهم مكس، فتبيعه السيف تكون مشارك له في الإثم لا يجوز ذلك. فكل من ظهرت عليه علامات استعمال المباع في محرم ما يجوز البيع عليه. وكان يقول عن الله في الخمرة 10 والعياذ بالله تعالى، كلهم بسبب الخمر ملعونين. عاصرها الذي يتولى عصرها، ومعتصر الذي يطلب ممن يتولى عصرها أن يعصرها له. عاصرها ومعتصرها وشاربها حملها، قال أنا ما لي دخل ولا أتناول منها شيء، لا أحملها بس حتى تحملها فعليك اللعنة، تحصل اللعنة بمجرد حملها. قال أنا لا يشتغل حمال، تشتغل حمال لا تحمل خمر لأحد، إذا رأيت عندهم حمولة خمر حرام عليك أن تأخذها وإلا دخلت في اللعنة. قال وحاملها والمحمولة إليه كلهم واقعين في اللعنة، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، مشترات له كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. هم 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. ثم تكلم عن بيع المصاحف تعظيما لحرمة كلام الله أن لا يكون مثل المتاع يباع ويشترى. ولأنه يتصل بالأمر المعنوي وهو أن يباع كلام الله تعالى، يباع العمل أن يترك العمل به أو يحرف في شيء بمقابل، فيشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فيكون لذلك حرام. إذن فالمصاحف يجب أن تعظم. يقول ابن عباس كانت المصاحف لا تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الرجل يأتي بورقه عند النبي فيقوم الرجل يكتب له احتسابا ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف وهكذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بأصحاب المصاحف يقول بئس التجارة ولو وددت أن الأيدي قطعت في بيعه. ولذا تجدهم يحترزون عن التلفظ بالبيع والشراء في المصاحف، حتى إذا حصل بينهم يقول اتهب فلان لنفسه كذا بمقابل كذا من فلان بن فلان، ولا يقولون باع لأنه ما يباع كلام الله ولا يشترى، فهو أعظم وأجل قدرا من ذلك. إذن بيع المصحف وشراءه يقول الشافعية مكروه، مراد خالص القرآن يعني، كما يقول لا الشيخ عمير لصون القرآن عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء. وهذه الكراهة أيضا في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وأن المقصود منه كلام الله فتجب صيانته عن الابتذال. وهكذا جاءت كراهية بيع المصاحف عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي. سمعتم قول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. يقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصحف. ثم في قول كذاك عند الشافعية أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء، الشراء ما يكره. ولأن في الشراء تحصيل له بخلاف البيع فإنه تفويت له وإعطى وابتذال، انقطع رغبة عنه يبيعه. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يكره بيعه دون شرائه. يقول بعد ذلك عن ابن عباس اشتري المصاحف ولا تبعها. في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أن بيع المصحف لا يجوز ولا يصح، وهذا هو المفتى به في المذهب عنده. وكذلك لا يحرم الشراء. أيوة. وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل جواز ذلك من غير كراهة. فإذا للإمام أحمد ثلاثة أقوال في بيع المصحف: القول بالحرمة والكراهة والجواز. ومثلها كذلك في الشراء، وعنده في المبادرة المصحف بالمصحف قولان، ولكن المقرر في المذهب عندهم تحريم البيع. رزقنا الله تعظيم آياته والعمل بما فيها. وقد ختم بعض الأولاد القرآن عند شيخه أقراه إياه، فلما ختمه اغتبط بذلك والد الصبي وأحضر هدايا كبيرة للمعلم، ولما أعطاه إياها الصبي قال له: قل لوالدك كسرت هذا كثير. فلما أخبر والده بذلك قال: واليوم يا ولدي من اليوم ما عاد تدرس عند هذا يعظم ما أعطينا من متاع الدنيا على القرآن. القرآن عظم، إيش يساوي هذا؟ ندور لك شيخ ليعرف قدر القرآن يعظم القرآن. وهكذا ما يتعلق بحكم المصباح، وهذا في بيعه للمسلم، أما بيعه للكافر فجمهور الفقهاء على حرمة ذلك. يبيع مصحف كامل أو جزء من أجزائه فلا يجوز بيعه للكافر، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لما جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. إذن فالأظهر عند الشافعية وكما هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية عدم صحة بيع المصحف للكافر، لأنه ما يحترمه ولا يعظمه، لا يجوز تمكينهم منه. وفرع المالكية على هذا فسخ البيع إذا كان المبيع قائما. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما يقول: لا أرى الرجل يجعل مصحفا متجرا، ولكن إذا عمل بيديه فلا باسة. حسن الشعبي: لا يريني بذلك باسا. إذن فهذا الخلاف، وكذلك جاء عند الحنفية، وكذلك القول المشهور عند المالكية أن بيع المصحف للكافر صحيح، لكنه يجبر على إخراجه من ملكه لحفظ كتاب الله عن الإهانة. ولكن فتبين أن هذا الخلاف إذن راجع إلى من كان يخاف أن يستهين به أو أن يرميه وما إلى ذلك، فلا يجوز بيعه عليه البدل. ومن رجي له أن يتأمل ويتدبر ويهدى إلى الإسلام فلا بأس من بيع عليه. ومع انتشار المصاحف الآن سواء المطبوعات أو عبر الآلات هذه والنت، لا يستطيع الكافر أن يقرأ ما شاء من القرآن ويأخذ ما شاء من القرآن. فمن رجي له بذلك الإسلام وكثيرا ما يكون من خلال ترجمة تفسير القرآن، ترجمة تفسير الآيات هذه، فهو الذي في الغالب يطبع ويقع أيضا في أيدي غير المسلمين، والذين قالوا بالجواز استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما كاتب الكفار والمشركين سواء ملك الروم أو ملك فارس، كتب في الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا، هذا قرآن، والبسملة كذلك قرآن عند الشافعية، فيكتب البسملة ويكتب: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، فكتب لهم الآية وأوصل إلى أيديهم وهم ملوك، وحتى منهم من مزق الكتاب مثل كسرى في دعوتهم إلى الله تعالى. وعلى هذا يقول إذا كان المقصود تعليمهم معاني القرآن عشر جاء أن يسلموا فالأمر فيه سعة. لا إله إلا الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان من أسباب السلام بعضهم أن وجد إذن لما زار مصر منع له امتناع بعض المسلمين من تسليم المصحف تعظيما له، فزادوا تطلع إلى ما في المصحف حتى كان سبب لإسلامه فيما بعد، لما رأى التعظيم عند صغارهم وكبارهم لكتاب الله جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رزقنا الله تعظيم شعائره مثل أمر قالوا: أعظم الشعائر شعائر الله تعالى خمس: القرآن الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، الكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. هذه الخمس أعظم شعائر الله، أعظم شعائر الله خمس: القرآن الكريم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، وشهر رمضان. والشعائر كله علامة على شيء من دين الله تعالى مرتبطة بالدين، فهو من شعائر الله. حتى أن ما أهدي من الجمال والبدن لأجل الحرم جعلت من الشعائر، وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليه صواف. حتى الجبل الذي جعل بداية والذي جعل نهاية للمسعى في العمرة والحج جعل من شعائر الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا فكل منسوب إلى الدين معلم من معالمه فهو من شعائر الله المامور بتعظيمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعاننا الله على تعظيم أمره وشعائره ودينه وشريعته ورسوله وما جاء به عنه، ورزقنا القيامة بحق ذلك على خير الوجوب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغادر.

حق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه

0: حلقات الشباب طيلة أيام الشهر الكريم. 12 بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الحداد رحمه الله تعالى، رتبت إدارة الحلقات بالتنسيق مع مجموعة السلسلة قراءة منظومة مطالع الإسعاد في سيرة الإمام الحداد، وذلك في مصلى الحداد بمشاركة عدد من أعيان والدعاة والشباب. 13 استمرار توزيع الماء والثلج على الأهالي في فترة الصيف من قبل الشباب. 14 تم بحمد الله وبسعي من القائمين على شؤون الحافة بحسن عوض توفير سامان تجهيز الموتى من جنائز ومغتسل وأكفان، فجزى الله خيرا القائمين والساعين خير الجزاء. 15 استمرار التعليم للطلاب والطالبات بروضة نور الهداية لتعليم القرآن الكريم وعلومه، وذلك في الفترة الصباحية مع تزايد الإقبال من الحارة والحارات المجاورة، طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواقع التي لها دور في الحارة دار الكتاب والسنة بالحاوي، وهذا تقرير مختصر عن نشاطاتها. أولا، يدرس الطلاب والطالبات بدار الكتاب والسنة وعلومهما على 3 فترات: الصباح للبنات والعصر بعد المغرب للأولاد. وبحمد الله تعالى لوحظت زيادة الإقبال على الدراسة بالدار في جميع الفترات، وخاصة من الحارات المجاورة. ثانيا، يرتب الدار درسا في الفقه صباح كل خميس لجميع طالبات الدار، والذي نأمل أن يكون درسا عاما للنساء في المستقبل إن شاء الله. ثالثا، من ضمن نشاطات الدار العامة إقامة احتفال سنوي لختم حفاظ كتاب الله ومن أكمل القراءات بالسند المتصل، وتكريمهم مع ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحضره المنصب الحبيب علي بن حسن الحداد والحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ وعددنا العلماء والأعيان وأولياء أمور الطلاب. رابعا، أقيم بالدار عدد من اللقاءات والندوات، منها ندوة عن مساجد تريم نظمتها مؤسسة الأصالة. خامسا، كما أقيم في الدار برعاية وتنسيق من لجنة الزواج الجماعي بالحاوي والشباب والخيرين من أبناء المنطقة المخيم الطبي المجاني الثالث، والذي استفاد منه عدد كبير من أهالي المنطقة. وفي ختام هذا التقرير، نترحم على من فقدناه في هذا العام السيد عيسى بن علي الحداد رحمه الله تعالى، حيث كانت له أيادي بيضاء في جوانب اجتماعية وتعليمية. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبل منه ما وفقه له من الخير. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وما وفق نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقر عيون مشايخنا وعلمانا، وتقبل ذلك إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى كلمة الدائرة الدعوية يلقيها عنهم الأستاذ محمد بن حسن بن سعيد ربيحان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المظاهر الإيجابية في هذه البلد المباركة، أولا ثبات غالب أهل البلدة أمام ما يطرح في العالم من فتن وأنظمة، منها ما يكون في جوانب فكرية أو جوانب اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو أنظمة غذائية أو انتماءات سياسية أو غيرها مما يثار في العالم. واهتمام غالب أهل البلد بتربية وتعليم النشء والشباب ذكورا وإناثا، كما يروى عن الإمام الحداد رحمه الله تعالى: إذا كانت الدنيا عمياء فتريم عشواء. حتى صارت مأوى لطالب القرب من الحق تعالى ورسوله من مختلف أنحاء العالم. ومن أسباب ذلك اهتمامهم باتخاذ القدوات من أهل الصلاح والاستقامة من ورثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سيما من أهل البيت، من أهل بيته الكرام الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام أنهم مع القرآن لن يفترقا حتى يردا على الحوض. ثانيا، تعظيم العلم والوفاء لأهله، حيث برز ذلك في اهتمام عامة أهل البلد بتشجيع جنازة الشيخ العلامة علي بن سالم بكير باغيثان رحمه الله تعالى، الذي تلقى علمه عن أئمة وعلماء هذه البلدة في رباط تريم وزواياها وبيوت علمائها. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويخلفه بخلف صالح. ثالثا، اهتمام الكثير من أبناء البلدة بمساعدة الآخرين والتأمل في إدخال السرور عليهم والبحث على الأمور التي تكثر الحاجة إليها، منها توفير برادات الماء للشرب، وضع براميل ماء للصحة للسبيل، وضع أنابيب تعبئة إطارات الدراجات والسيارات ولو في غير وقت العمل، ردم الحفر المنتشرة في الطرقات، توزيع الثلج على البيوت في أيام الصيف، توزيع خضار للأسر المحتاجة أسبوعيا، وكلها بجهود شخصية من محدودي الدخل طلبا لرضوان الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أبرز المظاهر التي تحتاج إلى تنبيه إهمال البعض لأبنائهم في الإجازة الصيفية رغم انتشار الدورات في معظم الحارات، غير عابئين بما يترتب على ذلك من مفاسد. ثانيا، وجود تصور لدى عدد من الناس أن السعادة في اكتساب المادة وتنوع الملذات وإعطاء النفس شهواتها، وغالب ذلك من آثار ما يظهر ويروج له في وسائل الإعلام. ثالثا، تساهل البعض برمي أهل البلدة وعموم المسلمين الذين يخالفونهم بالتكفير والتبديع، مع أن هذه البلدة عرفت بسلامة منهجها في التلقي والأخذ وفي نشر الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن الغلو والتطرف الذي ابتلي به بعض من ينسب نفسه إلى العلم. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة، ونسأل من الله تعالى أن يردنا والمسلمين إليه مردا جميلا، ويعجل بالفرج الكبير للأمة، ويجعلنا من أسباب ذلك في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: جزاك الله خيرا. مدينة تريم مدينة العلم والعلماء، تأتي إليها الناس فرادى وجماعات لتلقي العلم الشرعي بالسند، ومع كلمة أحد الوافدين يلقيها الشيخ عبد الكريم يحيى من بلد أمريكا.
3: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق لزيارة مقام هذا الإمام، كتب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله، وذلك مساء الجمعة بعد زيارتنا إياه رحمه الله في صباح الجمعة، وانتهينا إلى ضريحه رحمه الله. وفي هذه الأيام في بلدنا في أمريكا وفي دار الرحمة التحق أخيرا طالب بدار الرحمة قد تأثر ببعض الأفكار التي ربما يشوش على علاقة الإنسان بالعلماء وبالتصوف وبالمذاهب، فكنا نفكر كيف نبدأ في تعليم هذا الإنسان. ثم خطر بالبال وسيد الحبيب عمر يزور الإمام الحداد ويرتب الفاتحة ويذكر أسماء من ذريته وفي أسانيده، أن نأخذ صورة فيديو عن هذا حتى يعرف هذا الشخص أن هذا إمام إنسان ذات مشى على ظهر هذا الأرض حامل لهذا الإرث معروف يزار، مآثره موجودة، ذريته موجودون، أوراده تقرأ، قصائده تنشد، كتبه تقرأ، وهذا الطالب عنده كتاب الرسالة المعاونة. فأن يكون إرث إمام ومنهج محتفظ، يعني محتفظ، يعني حفظ الإرث إلى هذا الحد، يمكن أن تقف أمام ضريحه أو تزور أحد ذريته أو تقرأ كتبه أو تقرأ ورده أو تسمع إلى قصائده، هذا في هذه الأزمنة الأخيرة في آخر الزمان شيء عظيم للأمة المحمدية. يعني لا أستطيع أن أعبر عن ذلك إلا أن أقول الفقير أنا نشأت ولدت ونشأت وتربيت في مدينة إحدى الجامعات المشهورة في العالم ومشهور في أمريكا، ولا أريد إلا تلك التربية لأبنائي، ما أريد لهم أن يدخلوا تلك الجامعات، بل أريد أن يدخلوا في هذه الجامعة، جامعة الإمام الحداد، جامعة العيدروس، جامعة الثقاف، جامعة الشيخ أبي بكر بن سالم، جامعة الفقيه المقدم، جامعة المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، أي منهج التربية الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتلقى أبا عن جد إلى هذا العصر. ذلك الإرث الذي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ ما كان القرآن معنا، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. وكما ذكر وذكر في مقدمة هذا أن عترة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يزال مقترنا حتى يرجع عليه الحوض. فنشكر الله على أن عرفنا بذلك الإمام، وأشكر ذريته وأهل جماعته وعلماء بلدته، لأن منهجه انتشر في العالم، كما علمتم انتشر شرقا إلى جنوب شرق آسيا، جنوبا إلى أفريقيا، الآن انتشر غربا إلى أوروبا وأمريكا، وينتشر في الأمريكات، يعني قصدي الشمالية والجنوبية. فكثير من الناس الذين يرد على بلد وقد وردوا في هذه الدورة، أول من يريد أن يتعرفوا عليه إذا زار تربة بشار الإمام الحداد ذلك لقوة انتشار كتبه مترجمة وفي المعاهد مثلا في بريطانيا عند الأخ إبراهيم مفتاح في معهد دار الفليسيتي أو مصطفى ماونت يعني ربوة مصطفى أو في أمريكا في دار المقاصد أو دار الرحمة أو ديار الدعوة ماذا يقرأ في الصباح حتى الشخص ربما أسلم من خلال أشهر أو أسابيع هو يعرف أني أقرأ أذكار الصباح يعني الورد اللطيف أو كما تسمونه في البلد الورد وإذا يقرأ أذكار في المساء يعرف أنه يقرأ راتب الإمام الحداد فالحمد لله الحمد لله على زيارة مقامه الحمد لله على الاحتفاظ بآثاره نسأل الله أن يربطنا به وبأئمة منهجه وطريقته ربا لا ينحل في الدنيا والبرزخ والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين عفوا قمت امتثالا
1: جزاك الله خيرا وأما الآن فمع كلمة عيان المنطقة يلقيها عنهم العم علي بن عوض بن علي بن خميس
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين على أفضل الصلاة والتحية والتسليم الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نيابة عن حارتي المستضيفة حارة الحاوي حاوي الخيرات حاوي الإمام الحداد وحارة حسن عوض وبالنيابة عن أعيان وعقال هذه الحارتين أقدم لكم هذه الكلمة المتواضعة شخصية اجتماعية شعبية نرحب بضيوفنا الكرام وعلى راسهم حبيبنا المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وجميع العلماء والدعاء والمناصب والشيوخ وجميع الحضور جميعا كما نحن كشخصيات اجتماعية التمسنا الكثير والكثير من اليهود الحثيثة الذي يقوم بها حبيبنا عمر حفظه الله والقائمين على الأعمال الدعوي والتوعوي الحمد لله على كل حال عودة إلى التقارير الأخوة في الميال الدعوي والتوعوي فالتمسنا الكثير والكثير إضافة أنا أقول لدينا شباب كثير كثير لدينا شباب الآن حاليا موجودين في هذه الساحة المباركة متنورين بنور الإيمان ولدينا شباب للأسف في أماكن يعني في غفلة وهذا شيء أنا أعتبره شيء يعني خطير لأن احنا نعلم أن عدونا وعدو الله ورفقاه ووكلاه يعني ناويين على بالمرصاد يعني أتكلم بلهجة شعبية بالمرصاد فنتمنى بأي وسيلة أن نقدر أن ننقذ أخواننا في ذات أكبادنا أبناء حاراتنا اللي هم في غفلة هم ناس طيبين ما شاء الله إلا في غفلة لإنقاذهم وترميم الثغرات الذي يستغلها أعد الله وعد رسوله إبليس وأعوان أيضا لو نظرنا للشباب وجهة نظري أنا الشعبية شبابنا معرضين لعدوان ثلاثي نصح التعبير يعني وجهة نظري أنا العدو الأول هو داخل الأحشاء النفس الأمارة وشهواتها وحبيبنا وشفيعنا قرطينا محمد صلى الله عليه وسلم قارعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. ثانياً العدو الثاني هو إبليس وكلاه الذي قايمين لنا بالمرصاد. في نظرنا العدو الثالث الانفتاح المتفشي حاليا في بلاد المسلمين، انفتاح فتن إيذاب شباب، يخرج الشاب من باب بيته في فتن هيئت. لو نظرنا إلى المعارض، لو نظرنا إلى المطاعم، لو نظرنا جميع ميلات الحياة هذه الآن التي تجذب الشباب، وللأسف نحن نعيش في حالة للأسف متردية اقتصاديا، نعيش في بطالة، نعيش في أمور حدث ولا حرج. فأنا أتمنى بقدر الاستطاعة أن نجد حلول ولو جزئية لترميم ثغرات اللي يستفيد منها إبليس ورفقاؤه وتجنبهم من الاستهدافات المباشرة والغير المباشرة. لا أطيل عليكم، نتمنى لشبابنا عامة، نتمنى لشبابنا عامة يعني نستغلهم في ميال العمل، العلم والعمل والاكتفاء الذاتي. نتمنى اكتفاء ذاتي لشبابنا لتحصينهم كيرعى تحصينية من استهداف الطرف الثاني إبليس وأعوانه. مثلا نتمنى يعني فرص عمل لشبابنا عامة، طالب علم، شباب عاطل، شباب هذا، نتمنى يعني عمل ولو في الأسبوع 20 دقيقة، 20 ساعة، 15 ساعة كيرعى تحصيني هو لاستغلال الطرف الثاني عدونا وعدو الله. هذا مثال. أنا شاب نزلت من بيت داري صفر، ما نملك ريال واحد، استغلنا الطرف الثاني فعلا يعني أقول 100% يمكن يكون فريسة سهلة له. إذا حصلت 15 ساعة عمل في الأسبوع كتحصين لي، خرجت من بيتي معي مثال 2000 ريال في كيسي، جاء لي عدو الله ولا واحد من وكلاء عدو الله، بستعين قوتي أنا الآن، أنا مش محتاج حاليا الآن، أنا محصن الآن. إذا كان كيسي فاضي يمكن نخضع لهذا العدو. بمعنى يعني وتوضيح الموضوع، نتمنى اكتفاء ذاتي لجميع شبابنا لنغطي ثغرات إبليس اللي مستغلها الآن، وانظروا ولا حري في حالنا، حال البلاد والعباد والعالم الإسلامي كله، أساس المشاكل المال والثغرات المال. نتمنى مرة ثانية نرحب بالجميع ونرحب بحبيبنا عمر ونقدر باليهود الكبيرة اللي يقوم بحبيبنا عمر وجميع الدعاة والعلماء وجميع الشخصيات وجميع الشباب. نحن التمسنا الكثير والكثير، لكن نطالب الكثير بالكثير، لأن ننظر إلى عدو الله وكلاء. نحن لا نكتفي بالذي في يدنا، نطمع في الذي برع يدنا لنحصنه. مرة ثانية جزاكم الله خير، وجزاك الله شيوخنا وعلمانا، وأنا شخصية اجتماعية شعبية، والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاك الله خيرا. نبقى الآن مع كلمة مباركة الشيخ عبد المعز نفتي من استراليا.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك الذي جمعنا بعلماء ودعاة هذه البلدة المباركة، هذه البلدة التي أجرى الله تعالى على يديها الخير الكثير في المشارق وفي المغارب. ولعل بعض شباب هذه البلدة يعرفون ذلك، ولعل بعضهم لا يعرف أن علماء هذه البلاد وهذه الدعوة المباركة انتشرت في الآفاق، وحمل علماؤها ودعاتها هذا الدين وهذه الرسالة وهذا الهم وهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنقلوا بها في المدن والقرى في المشرق وفي المغرب، في جنوب بلاد الهند وفي شرق إفريقيا وفي شرق آسيا، وانتشر الإسلام ببركة هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين حملوا هم النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم هم حمله النبي عليه الصلاة والسلام وابتعثه الله سبحانه وتعالى به هو هم دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وحاجة البشرية اليوم لهذه الرسالة ولهذه الدعوة ولهذا الدين أعظم من حاجتهم لها في أي وقت مضى. كلما اشتدت الظلمات وكلما انقطع الناس عن الله سبحانه وتعالى وكلما ابتعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وكلما كانت للشر والباطل جولات وصولات، كلما عظمت الأمانة والمسؤولية على كواهل أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ووراث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم من قام بهذه المهمة قديماً والحمد لله لا يزال وراث أولئك يقومون بهذه المهمة إلى يوم الناس هذا هم أهل هذه البلدة المباركة. إخواني وأحبابي، أنا حضرت لهذه البلدة قديماً وأتكرر أتردد عليها أحياناً، وما زرت هذه البلدة وأنا أرغب في أن أحصل نصيباً من بركات هذه البلاد وبركات علمائها ودعاتها إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما زرناها كلما وجدنا خيراً كثيراً يشعر من خلاله الإنسان أنه بعيد ومنقطع ومقصر، ويرى من همة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد ما ينشرح به الصدر وتطيب به النفس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في علمائكم ويبارك لكم في حبايبكم ويبارك لكم في دعوتكم ويبارك لكم في شيبكم وفي شبابكم، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً لأن نستمد من هذه المدرسة الربانية الدعوية المحمدية ذات الأسانيد المتصلة بالأكابر إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يمتد أثر هذه الدعوة المباركة في المشارق والمغارب، وأن تكون سبباً في استنقاذ البشرية الذين هم أحوج ما يكونون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وما قمت إلا امتثالاً لأمر حبايبنا ومشايخنا، وجزاكم الله خيراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الحمد لله الحق الملك القدير اللطيف الخبير السميع البصير العلي الكبير الذي بيده الأمور والتقدير والتقديم والتأخير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ما في الوجود وما في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد، معولون على إحسانه فقرى لفيض إفضاله يا نعم من صمدي. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الصابر الشاكر المبلغ عن الله تعالى ما أمره بتبليغه، والقائم بحسن البيان فيما أمر بتبيينه، والذي جعلت أمته له وبه خير أمة، وقامت عليهم من عظيم المهمة التي تكون على ظهر الأرض أكبر ما يكون شانا وقدرا وميزانا عند رب الأرض والسماء، وإن غاب ذلك عن عقول الكثير وعن أذهان الكثير من الناس على ظهر الأرض من الذين تسلط عليهم أعداؤهم من الأنفس والأهواء والشهوات والدنيا وإبليس وحزبه وجنده من الصادين عن الحق، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإن غاب هذا عن أذهانهم فإن الحقائق تظهر قوية واضحة، ويقال لكل من وصل إلى عالم البرزخ قبل القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ووضح الحق وتمنى الكل أنهم في أتباع محمد حبيب الحميد المجيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان الحق الإلهي الرباني على ظهر الأرض صوت محمد الذي ختمت به النبوة والرسالة، الحق كله فيما جاء به وفيما بلغه وبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحسن التبيين وأحسن البلاغ، وتركنا على محجة بيضاء. ثم كانت خصوصيات هذه الأمة الكبرى في السند إليه كما سمعتم، وفي وجود هذه الحبال المتصلة بأسرار وحيه وتنزيله وبلاغه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن معهم من آل بيت المختار إلى من ورث عنهم من التابعين وتابع التابعين وتابعي تابع التابعين، سند متصل بأكابر لبوا نداء الله وسمعوا المنادي خير هادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجابوا وأقبلوا بالصدق والإخلاص، وظهرت الخصائص فيهم منها ما سمعتم عنه الحديث من نشر الحق تعالى الإسلام على أيديهم وحقائق الصلة به وبرسوله في قلوب أعداد كبيرة من الإنس والجن، أخرجوا من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام، من الغي إلى الهدى والرشد، من الضلال إلى الهدى، من الغفلة إلى الذكر، من البعد إلى القرب، من النار إلى الجنة، من المعصية إلى الطاعة، فضلا من الله تبارك وتعالى، وعد به نبيه وأن يبقي هذا الخير في هذه الأمة بصلحائها الذين ينشرهم في مشارق الأرض ومغاربها. وسمعتم أيضا ما خص الله بلدتكم بكبراء منهم وأفاضل منهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، متصلين في الشان بمدرسة أهل السنة والجماعة من الهداة المهتدين الذين لا يعرفون إيثار غير الله على الله قط، قرى لهم ضمائر بشيء من الإغراءات ولا تنتزع منهم أو يصرفون عنها بشيء من التهديدات، بل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان سندهم ما ذكر صاحب هذا المقام الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسهل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. لذا استعصوا على إبليس بمختلف محاولاته وبمختلف شبكاته التي يصطاد بها عباد الله تعالى ويدعوهم إلى مخالفة الله ورسوله، سواء كان باسم الدين أو بالتنكر للدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يوجد في صفه منهم عناصر للإخلال بأمر الأمن أو الاستقرار أو الأخوة أو المحبة أو الوحدة، وليستعملهم عناصر تفرقة وشقاق وتحريش. هو شأنه في هذا العالم. قال نبينا الصادق أمين الإله الخالق فيما يخبر من حقائق: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يوجد مصل يعبد غير الله إلى أن تقوم الساعة، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. سمعتم هذه الآثار في الاتصال بهذه الأنوار وتأثير مثل كتب سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله مترجمة بمختلف اللغات إلى وقتنا. كنا في الأردن، حضر معنا من المهتمين بالدعوة إلى الله تعالى في في في ألمانيا، وهو من النمسا، قد ورد إلى هذه البلدة المباركة واستقى وشرب. يقول أنه لما اشتغل بترجمة بعض كتب الإمام الحداد آداب سلوك المريد ورسالة المعاونة إلى اللغة الألمانية، قال إني تكلمت مع بعض إخواننا وأحبابنا أيضا من الذين استقوا من هذا المعين من تريم، وهم ترجموها أيضا بالإنجليزية في أمريكا وغيرها. قال فلما ذكرت له ترجمتي لها بالألمانية قال إن كتب الإمام الحداد غيرت أمريكا عندنا، فستغير عندكم ألمانيا. قال تعجبت من كلامه في البداية، لكن بعد ما ترجمتها بالألمانية قال هي اليوم في ألمانيا في البيوت تقرأ، في المساجد تقرأ، في السجون تقرأ، في الأسواق تقرأ كتب للإمام الحداد عليه رضوان الله، ورأيت تغييراً وتأثيراً عجيباً. أثر الصدق والإخلاص، ما كان عنده مؤسسة نشر وتوزيع ولا مكتب إعلان وإعلام، لكن معه خضوع وخشوع وأدب وصدق، إرث للنبوة وللرسالة. فصار الأمر كما قال: فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي، أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد، قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد، هو قدوة للمقتدين وكعبة للقاصدين ومفخر للوادي. ويقول في محاولات إبليس لإطفاء هذا النور، يقول يريدون أن يطفوا بأفواه زورهم مصابيح نور قد محت لظلامي من السلف الماضين والخلف الذي كرام سجايا أعقبت بكرامي، أولئك وراث النبي ورهته وأولاده بالرغم للمتعاني. وبفضل الله وجدتم الآثار تتجدد إلى زمنكم ووقتكم، والوافدون يفدون، والنور ينتشر في شرق الأرض وغربها. اللهم لك الحمد، أتمم النعمة على هذه الأمة بنبيها وسر بهذا ذلك قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجدتم أيضا ما سمعتم في الكلمة عن أعيان أهل هاتين الحارتين، زادها الله نورا وتوفيقا وصلاحا وفلاحا، من الأستاذ علي بن عوض بن خميس. وجود شباب مقبلين على الله تبارك وتعالى، أبواق الشر من حواليهم تصيح، وخطط لكثير من المفسدين على ظهر الأرض، مفسدي الأفكار، مفسدي الإيمان، مفسدي السلوك، كثير من برامجهم حاولوا إيصالها إلى هؤلاء الناشئة وإلى هؤلاء البلدان، ثم يخرجون اليوم أمامنا يريدون وجه الله، يخدمون شرع الله سبحانه وتعالى، يقومون بالترتيب في مثل هذه المجالس، لا منتظرين حافز مادي ولا راتب ولا وظيفة ولا صوت في انتخاب ولا شيء من الأغراض التي تسير الناس في الأرض وتسيقودهم بأهوائهم، يريدون وجه. الحمد لله على ذلك. وكما سمعتم أيضا نحن نحتاج أن ننشر هذا في بقية شبابنا المتعرضين للاغترار والانخداع بما ينتشر فكرا وسلوكا يقطع عن الله تعالى، يقطع عن رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقطع عن حقائق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يقطع عن ذوق حلاوة القرب من رب الأرباب سبحانه وتعالى، وحقائق الشوق لمرافقة سيد الأحباب في مراتب الاقتراب، وحقائق اليقين التام بيوم القيام وما وراءه من خلود إما في النيران والحطمة التي تطلع على الأفدة، وإما في دار السلام والكرامة والرضوان والجود من الإله الرحمن، ومرافقة سيد الأكوان والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن أمامهم هذا المستقبل العظيم، حق لهم أن يشمروا عن سواعدهم وأن يقوموا بجهدهم لأجل الملك الكبير الدائم العظيم في جوار الرحمن وأنبيائه ورسله إلى الأبد والخلود. جعلنا الله من أهل ذلك المصير، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. وكما سمعتم فيما دار بينكم من التقارير، وهناك الإيجابيات الطيبة التي هي عبارة عن استجابة لدعوة هذا المنادي الذي اسمه محمد. وما من صالح ولا تقي ولا واعي عالم يدعو إلى الله على بصيرة إلا وهو أثر من آثاره، إلا وهو قبس من نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المخصص المختار المنتخب المصطفى من قبل مكون الأكوان وخالق الإنس والجان، من قبل الإله الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنا أرسلناك، يقول له في خطاب، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فعلى طالب الفضل الكبير أن يبذل الوسع والطاقة والغاية، وعلينا أن نواصل تعاوننا، وشبابنا الذين أقبلوا وتوجهوا عليهم أن يوجدوا فكرا في الذين وقعوا في الإعراض وفي الغفلة وفي البطالة، وكيفية استنقاذهم واستخراج، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبهذا التعاون على مثل هذه الأمور نسد ثغرات إبليس وجنده في الفكر وفي السلوك وفي المجتمع، حتى يعود لمجتمعنا نصيب من نورانية الصدق مع الله، التي في مدد من القرون التي مضت كادت أن تعم الصغير والكبير. وكان بعض الولاة، عبد الله بن راشد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سلطنته من العقاد، ورأى شبام إلى شعب النبي هود، كانت هذه السلطنة كلها، وكان هذا السلطان يحفظ صحيح الإمام البخاري، وكان ورده في كل ليلة 100 ركعة، وكان يذكر نتيجة من نتائج هذا التأييد الإلهي في نشر هذا الخير والنورانية في المجتمع، يقول: أحمد الله سلطنتي من طرفها إلى طرفها لا يوجد فيها سارق ولا محتاج ولا يوجد فيها حرام. يصعب لو بغيت الحرام يصعب عليك تحصل، الدنيا مبسوطة بالحلال. كيف؟ قال: الأغنياء يواسون الفقراء، ما عاد وجد محتاج، والسارق ما عاد يفكر يسرق فين، والأمر ميسر له قريب. قال: والأفل ما عاد وجد الحرام، فلا وجد سارق ولا حرام ولا محتاج من طرف السلطنة إلى طرفها في الوادي كله. ولهذا نسب إليه الوادي وقيل وادي بن راشد، وقال الإمام الحداد: وادي بن راشد منى قلبي، وراحة الروح والخاطر، لا زال مظلول بصحبي مطلول من صيب الماطر، يروق للنفس معمور بالعلم والآداب. الله يحقق ذلك، معمور بالعلم والآداب والحق والبر والشكر، اللهم عمره كذلك. وأدم لنا هذه، نستعيد شيئا من هذه النورانية التي مرت على قرون قبلنا في الوادي الميمون، كان حالهم حال عجب من تأثرهم بصوت النبي محمد، نداء النبي محمد، هدي النبي محمد، سنة النبي محمد، دعوة النبي محمد. قدروا العين التي كانت تبكي كل ليلة من أجلهم وتخاطب الله فيهم، قدروا اليد التي حملت الأمانة وسارت بها، قدروا الرجل التي قامت حتى تورمت ومشت ورميت بالحجارة حتى خرج الدم من العقبين الشريفتين، قدروا وجنتاه اللتين غرق فيهما حديد المغفر، قدروا شفتاه اللتين شقتا صلى الله عليه وسلم، قدروا جبينه الأزهر الذي رمي في سبيل الله وتلقى الدم بيديه قائلا: أخاف إن وقعت قطرة على الأرض أن يعجل الله عليهم بالعذاب ويعمهم بعذاب من عنده. ثم يقال: ألا تدعو عليهم؟ قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قدروا هذا الذات وسمعوا النداء منه واقتدوا به، حتى كان في مظهر هذا الصدق والإرث التام يقول سيدنا الإمام الحداد: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أن يقد عملت بها، ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أن يقد عملت بها. ما هذا اللسان؟ لسان التبعية المطلقة، لسان الإرث المحقق، لسان الصدق في الوفاء بالعهد مع الله جل جلاله، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيم. وصلت الأمانات إليكم الآن، نحتاج أن ننتهض ونحتاج أن نصدق مع هذا الخلال. دعوة محمد عظمى، دعوة محمد لها المقام الأسمى، دعوة محمد هي التي الفوز في القيامة والنجاة من النار ودخول الجنة مربوط بها، مناط بها دعوة محمد ما أجلها. لو كان لي فوق روحي 1000 روح وبذلتها واحدة بعد الثانية، وفوق جسدي 100 جسد، رضيت أن يقطع قطعة قطعة في خدمتها للدعوة، لكانت الدعوة أغلى ولكان ذلك كله رخيصا، والله العظيم، والله العظيم. وما معي إلا هذه الروح الواحدة والجسد، عاد أبخل بها في نصرة هذا النبي، في القيام مع هذا الحبيب، في إحياء سنته، في رحمة أمته، في حسن متابعته، في نشر ما جاء به عن ربي الذي خلقني وإليه مرجعي ومآبي. أي عذر لي أن أبخل؟ أي عذر لي أن أبخل؟ ورحم الله سيد الوالد، قال: تعرض نفسك للخطر وتسكت أحسن. قال: الصحابة تعرضوا للشهادة وساروا لها مسيرة شهور، فإذا جاءت إلى بلداننا نرفضها؟ قلت: جاءت إلى عندنا الحمد لله رب العالمين. ساروا من طلبها ما سارت شهر وشهرين و3 أشهر يطلبون الشهادة في سبيل الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا عظمة الدعوة، عرفوا عظمة الداعي بمعرفتهم عظمة من أرسله ومن اصطفاه ومن ختم به نبوه، والله جل جلاله، ولا أعظم من الله ولا أكبر من الله ولا أجل من الله. فبذلك صدقوا مع الله وبذلوا الأرواح والأنفس وقرأوا عقدا وسط القرآن الكريم منشورا من قبل الرحمن بأوضح البيان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى من هو؟ الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والثمن كبير، قال: بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال: والنتيجة محققة ومقطوع بها بأسنى معاني التحقيق الذي لا ريب فيه،

0: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. تلا رسول الله الآيات وسمعها الصحابة فأخذوا يقولون ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، وصدقوا عليهم رضوان الله تعالى وثبتوا. والله يرينا وجوههم في القيامة وفي دار الكرامة، ويهيينا لذلك بوفائنا بهذه العهود. وإن شاء الله يتسع المجال عند آل الحارات عندنا في البلدة للتفكير في شان التقريب لهؤلاء الغافلين وإحياء وتفعيل هذا المجال والميدان. والأمر الآخر ينشط إن شاء الله أيضا في الحارات ما كنت تسمعون الحديث عنه الحبيب أبو بكر المشهور عليه رحمة الله في الاكتفاء الذاتي، وما يمكن القيام به، والممكنات كثيرة وييسرها الله. وإن كان عدو الله لا يريد أن تقوم مثل هذه الأشياء، ولكن يمكن عمل أشياء كثيرة وأفكار كثيرة تضم كثيرا من هؤلاء الشباب ليكونوا عمالا في شيء من المشاريع التي تعود بالخير على المجتمع كله. فتح الله لنا ولكم الأبواب، وذلل الصعاب، وتولانا بما هو أهله في الدنيا والمآب. اللهم بارك في جمعنا، وبارك في هذه الحارات وما يجري فيها من خيرات، وادفع عنها الآفات، وادفع عنها الظلمات، وادفع عنها التحريش، وادفع عنها إبليس وجيش إبليس. وارزقنا وإياهم التعاون والتعاضد والتناصر على ما هو أحب إليك وأرضى لك وأحظى لنا عندك في المنزلة والمكانة في الدنيا والآخرة. وبارك في الوافدين والواردين، واجعلنا من خواص المتحابين فيك المقبلين بالكلية عليك، والحمد لله رب العالمين.
1: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم هل سكبت على أفواهنا العسلة؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بهن الدر والياقوت متصلا؟ جزاك الله خيرا. نذكركم بأن جلسة الجمعة الشهرية القادمة ستكون في ساحة الأفراح بحارة الدمون بتاريخ 22 ربيع الأول. قبل أن أترككم لا أنسى أن أشكر كل من ساهم في ترتيب هذه الجلسة المباركة من الليلة المنظمة إلى المتطوعين، جزاكم الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناتكم. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يرزقنا طاعته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدعاء والفاتحة.
2: صلى الله عليه وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881 عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
2: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر، رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تيرين عيديد بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011.
3: الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

الحمد لله شرع الحلال والحرام وأقام الميزان لجميع المكلفين من الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل شيء، وهو الحق الحي القيوم المتفرد بالبقاء والدوام. وأشهد

وحبيبه الراقي إلى أعلى مقام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على من جعلته للأنبياء مسك ختام، سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه الكرام ومن والاهم واتبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الدالين على الحق والهدى القدوة للأمم في كل إقدام وإحجام وفعل وقصد وكلام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، ألا وإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. أيها المؤمنون، من مجالي تقوى من يعلم ما تخفون وما تعلنون وما تبدون وما تكتمون، مراعاتكم لحق الجوار بأنواعه، فإنكم على حسب ما تتجاورون في الدنيا الفانية يكون التجاور في البرازخ والقيامة، ثم في دار الآخرة التي كتب الله بقاءها وكتب دوامها سبحانه وتعالى. وينادي المنادي في نهايات تنفيذ الحكم الإلهي وحلول كل فريق في داره: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. فلا تستطيع أن تتصور سرور أهل الجنة عند ذلك النداء، ولا تستطيع أن تتصور وتستشعر حسرات أهل النار عند ذلك النداء. فلو كان أحد يموت في الآخرة من الحسرة لماتوا، ولكن لا يموت فيها ولا يحيا، والعياذ بالله جل جلاله. فأما مجاورة المؤمنين فهي شريفة القدر، عظيمة المنزلة، طيبة الحالة، عجيبة الخبر، وذلك أنهم في مجاورة للرحمن ومجاورة للأنبياء وسيد الأكوان ومجاورة للصديقين وللشهداء والصالحين، وفي مجاورة لبعضهم البعض. قال الله عن حال ذاك الجوار: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقبلها كانوا في القيامة يشفع بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض، ويجتمع من يجتمع منهم في ظل العرش، ويجتمعون جميعا تحت لواء الحمد وعلى الحوض المورود. وقبل ذلك كانوا في البرازخ يتزاورون متحابين متوادين، لأنهم كانوا في الدنيا على أدب الجوار من أجل الله رب الدنيا والآخرة جل جلاله. الفرد منهم مع الفرد والأسرة مع الأسرة في جوارهم يتقون الله ويؤدون حق الجار بما استطاعوا، والمجتمعات في مجاورة المجتمعات، والدول في مجاورة الدول. لو استجابوا لنداء إلههم الذي خلق لعاشوا العيشة الطيبة الصالحة، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون على ظهر الأرض من يسيء الجوار ومن لا يحسن الجوار ومن ينكر حق الجوار
ومن يعتدي على الجار ومن يؤذي الجار، وهي مصائب من عند الفرد فالأسر فالمجتمعات فالدول، توجب مصائب الدارين والشدة في الحياتين والتعب في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. إضاعة حق الجوار أيها المؤمن مجرد الأذى باللسان للجار. حكم صاحب الرسالة على صاحبه بأنه منزوع الخير وأن مأواه النار، والعياذ بالله. وقيل لنبينا: يا رسول الله، إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. الإصرار على إيذاء الجار باللسان، فكيف بالأفعال؟ فكيف بعد ذلك بالاعتداءات؟ أيها المؤمنون بالله، شرع الله المصون عظيم وشانه فخيم، من تقوانا لله يجب أن نحسن التأمل والتدبر في هذه الأوامر الإلهية والوصايا الربانية. والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، ونفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائق شروره ودواخله وآفاته وأذاه. من لا يأمن جاره بوائق فليس بمؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه شروره وآفاته وحيله وضره. إذا لم يأمن الجار منه فليس بمؤمن، ليس متحقق بحقيقة الإيمان. أيها المؤمنون، منهج الرحمن جل جلاله يجب أن يؤخذ بقوة، ويجب أن يؤخذ بصدق، ويجب أن يطبق من قبل الفرد فالأسر فالمجتمعات فالدول، بعد ذلك من أصغى منهم إلى نداء الله ورسوله ظفر وأمن واطمأن واطمأن جاره. وإلا فعدو الله ونوابه من شياطين الإنس والجن يغرون الجار بالجار، ويحملون الجار على أذى الجار وعلى الاعتداء على الجار. وربما قال له عدوه: أنا أحميك من جارك، ويغريه بجاره، والعياذ بالله. حتى أن كثيرا من الأسر الفاسدة إنما تعد شرها وضرها لأجل الجار، وكثير من الدول الفاسدة إنما تعد قوتها وأسلحتها لأجل الجار، لا لكافر معتد ظالم، ولا لمفتر، ولا لمتعد الحدود، ولا لمحارب لله ولرسوله، ولكن يحمل كل جار على جاره في مشروع إبليس وجنده، والعياذ بالله تعالى. ألا فيا أيها الفرد، ثم أيتها الأسرة، ثم أيتها المجتمعات التي تحمل شهادة أن لا إله إلا الله، يجب أن ترعوا حق الله في شأن الجوار وما شرع من حقوق وما نهاكم عنه في ذلكم المسلك، فإن إهمال ذلك هو المهلك المهلك المهلك. اللهم أيقظ قلوب المسلمين، وأيقظ اللهم عقول المسلمين، وارزقهم العمل بشريعتك على ما تحب في الأقوال والأفعال في أنفسهم وأسرهم وجيرانهم، جار الفرد وجار الأسرة وجوار المجتمعات. اللهم حققنا بحقائق تقواك، واكتب لنا رضاك، وثبتنا على ما تحب يا حي يا قيوم. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى:

فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله للشريعة الغراء الكاملة، وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب الفيوضات العظيمة الهاطلة على القلوب المقبلة عليه التي هي لتنفيذ أوامره قابلة.

المثل الأعلى للإنسانية الكاملة. من عظم الله خصائله وفضائله، اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي ختمت به الرسائل وجعلته سيد الأواخر والأوائل، محمد المجتبى المختار، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوان من أنبيائك ورسلك معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فبتزكية خاتم الرسالة للأمة قامت حقوق الجوار على وجهها، وقامت حقوق الأمانات والعهود والمواثيق على خير أوجهها في سيرة هذا المصطفى وحياته. ولقد بلغ بره وإحسانه لمن جاوره من غير أهل ملته، واجتهد أن لا يموت الذي جاوره إلا على ملة الحق لينقذ من النار أبدا وليحل في الجنة أبدا. ودخل دار الجار اليهودي وكان له ابن يتردد إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه مودعا الحياة مقبلا على الموت قال له: يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. وامتدت عين الشاب إلى وجه أبيه وقال اليهودي أبوه وقد أيقن أن الساعة حضرت ولن يفيد ابنه إلا متابعة الصادق خاتم الرسالة، أطع أبا القاسم فشهد شهادة الحق ففاضت روحه، فخرج مغتبطا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم تزل الخيانات من أعدائه والكفار حتى اضطر إلى محاربتهم ومقاتلتهم بعد أن ألبوا عليه وخانوا العهود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونشر القرآن لنا في مجاورة الأنصار للمهاجرين والمهاجرين للأنصار وصفا بليغ الحسن أثنى عليه رب العرش، يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ثم لا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها المؤمنون، ارعوا حق الجوار لأن حبله يوصل إلى كريم شريف مجاورة الرحمن في دار الجنان، ومجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فابدأ بتحسين مستقبلك العظيم من خلال من تجاور في غرفة وفي بيت وفي أسرة وفي مجتمع تحيا فيه، ومن تجاوره ولو في ساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهما الله عن صحبتهما هل أقاما فيها حق الله. فقم بحق الجوار، وكن لكل من جاورك خير جار، واقتدي بالنبي المختار، وتهيأ لجوار إلهك الكريم الغفار في دار القرار جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم كن لنا في جميع أطوارنا، وأكرمنا اللهم من عندك بشريف جوارنا، حتى نحسن مجاورة أعضائنا ونحسن مجاورة ما آتيتنا من نعم، ونحسن مجاورة خلقك، ونحسن المجاورة من أجلك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، فتكون جليسنا في الدنيا ونكون في جوارك وجوار أنبيائك في العقبة
اللهم أكرمنا بذلك، واسلك بنا في أشرف المسالك يا ملك الممالك يا أرحم الراحمين. وأكثر الصلاة والسلام على خير جار على الإطلاق في جميع الأطوار، محمد بن عبد الله المصطفى المختار. فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين فقال مخبرا وآمنا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار، وعلى صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حاله السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب الموقن الأمني بالأواب أميرنا سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أميرنا ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب ليث بن غالب أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحات نبيك بنص السنة، وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين، وعلى مريم وآسية، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وربيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الغبار عن قلوب المؤمنين ليحسنوا فهم ما أوحيت إلى نبيك، ويستمسكوا بشرعك ومنهجك الذي ارتضيته من خلقك. اللهم تداركهم وأغثهم ولا تجعلهم اللهم فريسة لعدوك وعدوهم. اللهم حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، انظر إلى أفرادهم وإلى أسرهم وإلى مجتمعاتهم وإلى دولهم، وحول حالهم إلى خير حال، وارزقهم الانتباه لإقامة أوامرك وأن لا يشغلهم عنها مخادع ولا كذاب ولا مفتري من الأنفس والأهواء وشياطين الإنس والجن والجن وغرور الدنيا الغرور. اللهم تدارك أمة محمد بدر البدور. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأدب في الشريعة والعمل بها، وارزقنا حسن الجوار لمن يجاورنا، وارزقنا حسن جوار النعم، وارزقنا حسن المجاورة للأعضاء التي آتيتنا إياها مختبرا إيانا، أنشكرك أم نكفرك؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا من كفران نعمة يد أو رجل أو فرج أو بطن أو سمع أو بصر أو شيء من نعمك التي أنعمت علينا بها. ارزقنا حسن مجاورة النعم، وارزقنا اللهم الشكر عليها، وزدنا من جودك يا ذا الكرم. اللهم وارفع عنا جميع الآفات والظلم، وحول أحوال المسلمين إلى خير حال يا من بيده الأمر فيما خص وما عم. لا إله إلا أنت، تداركنا والأمة، وأغثنا والأمة، واكشف كل غمة، أجبجل كل ظلمة، وادفع كل نقمة. لا صرفتنا من جمعتنا إلا بقلوب صادقة في الإقبال عليك والامتثال لأوامرك والبعد والانتهاء عن زواجرك والعمل بشريعتك وطاعتك سرا وعلنا. اللهم ثبتنا على الاستقامة والحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، وكن لنا بما أنت أهله، بما كنت به لأهل المحبة والود. اللهم وأسعدنا يا من يشقي ويسعد، وبيده الأمر كله في الغيب والمشهد. لا إله إلا أنت ما يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نلتقيكم مرة أخرى في برنامجكم طبيب الدار، البرنامج الصحي. في هذه الحلقة سنتحدث عن مرض شائع ابتلي به الكثير من الناس هنا في حضرموت والوطن عموما وفي سائر أنحاء العالم. نتحدث هنا عن مرض السكري، هذا الوباء أو الداء الذي أصاب العديد من الأصحاء فأصبحوا مرضى، عانى منه الكثير. سنتحدث بكل تفاصيله وأيضا الحديث هنا عن أعراضه وأسبابه وكذلك مسبباته وطرق علاجه وطرق الوقاية إن أمكن. في هذه الحلقة سأستضيف الدكتور نبيل سالم مسعان، استشاري الأمراض الباطنة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم أرحب بالدكتور نبيل سالم سعان، أهلا وسهلا بك ضيفا علينا في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا.
1: دكتور، مثل ما سمعت في المقدمة سنتحدث عن مرض السكري، هذا الداء العضال أجارنا الله منه ومن وللمسلمين بشكل عام من هذا المرض. مرض السكري، قبل الخوض في تفاصيله، ما هو تعريف مرض السكري؟
2: هو طبعا بكل بساطة مرض السكري يعرف أو يشخص الشخص عندما يكون في ارتفاع في معدل سكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وهذا الارتفاع عن المعدل الطبيعي صاحب طبعا أعراض.
1: صحيح.
2: وفي هذه الحالة نحن ممكن نطلق على المريض عنده داء سكري في حالة ثبوت ارتفاع معدل السكر في الدم بالفحص، سواء كان صايم او كان مفطر.
1: مفطر، نعم.
2: ولازم يكون هذا الفحص على الاقل مرتين عشان يثبت انه المريض فعلا عنده
1: سكري.
2: طبعا نحن سوف ناتي للارقام هذا لاحقا، لكن لازم نعرف ان هذا مرض السكري هو مرض يعني شائع في العالم كله. يعني لو نعرف بس بلغة الأرقام أنه حوالي في WHO المنظمة الصحة العالمية كانت عندها تقريبا 70 مليون شخص مصاب، وتتوقع أنه في 2030 أنه يتضاعف هذا الرقم. فبصراحة مرض يعني شائع، وكل يعني كثير من الناس يعني في تقريبا في كل بيت أصبح الآن هذا الداء. لذلك إن شاء الله بنأتي تفاصيل
1: طرق التشخيص. دكتور نبيل، أنواع مرض السكري نسمع عن الأنواع، حتى المشاهد العادي مثلا غير العامل الصحي.
2: أيوه.
1: والطبيب.
2: صحيح.
1: يتكلم عن أنواع، النوع الأول النوع الثاني سكر الحمل وما إلى ذلك.
2: أيوه.
1: على كم عدد أنواع مرض السكري وعلى أي أساس تم هذا التقسيم؟
2: هو بصراحة هو أصلا نوعين، التقسيم الأساسي نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. كان أول يسمى النوع الأول النوع المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني النوع الغير المعتمد على الأنسولين. لكن لوحظ أنه في ناس حتى في النوع الثاني يعتمدوا في النهاية على الأنسولين، لذلك يسمى هذا التقسيم الأخير أنه النوع الأول والنوع الثاني. الميزة أنه النوع الأول دائما بيكون في الأطفال وسن المراهقين، يعني أقل من 18-16 سنة، والنوع الثاني دائما بيكون في العمر المتقدم، في الوسط والعمر المتقدم. فتقريبا أول تقسيم أساسي بالنسبة للعمر نفسه، بعدين يعني يدخل في التقسيم النوع الأول والثاني لا زال يدخل موضوع الأنسولين. فدائما الناس النوع الأول يعتمدوا اعتماد رئيسي على العلاج بالأنسولين، والنوع الثاني معظمهم على الأقراص.
1: نعم.
2: في أنواع ثانية طبعا، في نوع الحمل، يعني لما يكون عند الحوامل أقصد، يكون في عندهم أصلا سكري مخفي شوية، لما
1: تظهر تحمل
2: أيوة لما تحمل المرأة، فبعض الهرمونات تؤدي إلى ظهور هذه سكر. في ناس، في نساء تكون بس فترة الحمل، وفي نساء يظل بعدين معهم ثابت حتى ما بعد الحمل.
1: نعم دكتور، الآن سنأتي على مسببات مرض السكري، هل يمكن أن تعدد لنا أسبابه؟ مثلا شخص سليم يصل إلى عمر 30 إلى 40 دون تشخيصه بمرض السكري ودون أعراض، فجأة يشخص أنه مريض بالسكري، متى حدثت هذه الأسباب وكيف حدثت؟ إذا ما هي مسببات السكري؟
2: هو بصراحة مسببات، ما فيش مسبب واحد فقط، أكثر من مسبب. المسبب مسبب فيه وراثي، في مسبب وراثي يظهر في بعض الأشخاص.
1: نعم.
2: في مسبب بيئي، يعني المنطقة أو الحياة اللي يعيشها يعتبر هذا، وفي مسبب طريقة الحياة اللي يعيشها الشخص.
1: نعم.
2: وحتى أصبح الآن الوزن الزايد أصبح من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي، فإذا هو ما في سبب معين خاص. وفي أسباب، في أسباب أكثرها معظمها غير معروفة إلى الآن.
1: نعم.
2: يعني ممكن فجأة الإنسان زي ما تفضلت إنه ممكن يصير عنده سكري، لكن بالذات النوع الثاني اتضح إنه الحياة، طريقة الحياة اللي يعيشها، الوزن الزايد، الحياة الرتيبة، هذا كلها، الجلوس في المكاتب أكثر، يعني الموظفين يعني يكونوا في مكاتب، فهذا كله تؤدي ممكن واحد من الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكر عند كثير من الأشخاص.
1: نعم.
2: يعني فلذلك ما في سبب معين ذاته، إذا الحياة الأساسية، الحياة هي نفسها، ممكن الآن والمناخ اللي يعيشه الشخص هو اللي يؤدي لظهور مرض السكر.
1: نعم. إذن الأعراض، الآن سنأتي على الأعراض، هل تحدث دفعة واحدة بالتدريج؟ وما هي أبرز الأعراض التي يمكن إذا ظهرت عند شخص سليم نقول أنه احتمالية وجود السكر؟ يعني
2: هو الأعراض ممكن يعني تختلف صراحة كثير من شخص إلى آخر، لكن الأعراض العامة والناس اللي كل الناس تعرفها، الأعراض الأساسية والرئيسية هو العطش الشديد، والتبول الشديد المستمر، وبالذات التبول أنه ممكن يصحى المريض، أهم نقطة أن المريض يصحى من النوم عشان يتبول، لأنه ممكن الإنسان في المناطق الحارة يكون يشرب كثير يتبول كثير، فما مش معناته أنه عنده سكري، لكن في أول عرض أنه يكون يقوم يصحى من النوم مرة أو مرتين، هذا أول بادرة، هذا واحد. النوع الأول أكثرهم بيصيبوا بهزال، يعني ضعف عام أول بيصير عندهم لما يبين عنده سكري، وحتى النوع الثاني ممكن يصير عندهم، لكن النوع الثاني ممكن يكون العكس، السمنة هي نفسها ممكن تكون عنده مرض سكر، لكن الأعراض ممكن تبدأ حتى بأعراض يعني ممكن تكون غير واضحة، يعني ممكن يكون عنده بثور في الجلد،
1: صحيح،
2: في أماكن الظهر، نوع من الخراجات، هذا ممكن يكون عنده سكر، نوع التهابات المجاري البولية وبالذات التناسلية عند النساء والفتيات، وبعض ظهور بعض الفطريات.
1: نعم.
2: هذا ممكن يعني علامة من علامات أنه ممكن يكون عنده هذا السكر. شخص عنده جراحة يعني لم تندمل بسرعة، ممكن يكون هذا يشك أنه ممكن يكون عنده سكري. فكثير من الأعراض هذه أعراض عامة.
1: عامة. نعم.
2: لكن في أعراض يكون، لأنه في أعراض تكون حادة وفي أعراض تكون مزمنة.
1: مزمنة.
2: وممكن شخص ما يكتشف إلا عنده سكري إلا بصدفة.
1: بصدفة. كيف يعني؟
2: يعني مثلا واحد جاي يعمل عملية.
1: نعم.
2: فتعمل له فحوصات فيتضح انه عنده سكري. هذا يسمونه يعني يكتشف بالصدفة لما يجي المستشفى، أو جاي بيتبرع، أو جاي يعمل
1: فحص روتيني مثلا.
2: أيوة، أي حاجة، فهو ممكن يكتشف انه عنده سكري، ومشكله بس ممكن يكون له فترة عنده سكر، سنة سنتين.
1: نعم.
2: أيوة، لكن بعد 3-4 سنوات ممكن يكتشف، وخاصة الناس ليهم ما يروحوا يتابعوا فحوصات دورية، وممكن يصير عنده سكر ولا عارف حاله، بل حتى بعضهم يصير عنده هزال ولا عارف انه عنده سكر. فإذا الأعراض بشكل عام تبدأ ممكن حتى من الجلد إلى أي عضو في الجسم، وممكن يصير، لكن في أعراض مزمنة، يعني يكون يعني مش انه يكون هو عنده أصلا سكري، فلذلك في أعراض ثانية مزمنة تكون موجودة عند الشخص هذا ربما نطرق لها لاحقا، له نوع من مضاعفات السكر.
1: سنأتي على المضاعفات وطرق التشخيص، كذلك أيضا العلاج المتاح لمرض السكري. طبيب الدار لا زال معكم، فقط نستأذنكم لنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده.

0: عدنا من جديد في برنامجكم طبيب الدار، والذي نتحدث فيه عن مرض السكري. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور نبيل سالم مسعان، استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. قبل الفاصل لمن فاته المتابعة والمشاهدة، تحدثنا عن تعريف المرض، أسبابه، وكذلك تحدثنا عن أهم الأعراض التي يمكن أن تظهر على المريض ومن خلالها يعلم أنه ربما مصاب بالسكري. دكتور نبيل، مرة أخرى أجدد الترحيب بك. دكتور، الآن توقفنا عن الأعراض التي يمكن أن تأتي بشكل حاد غير المزمن وما إلى ذلك، هل يمكن أن تفصل لنا ثم تذهب إلى طرق التشخيص لمرض السكري؟
1: هو أهم حاجة ممكن في الأعراض الحادة هو غيبوبة السكر، وخاصة عند النوع الأول، وممكن يجي حتى بعرض يعني غريب، ممكن يكون أول مرة يظهر له، ممكن يكون عنده آلام في أسفل البطن شديدة، وهو أصلا قد أصيب فترة بنوع من يعني المريض يصير عنده نوع من التراشل والقيء المتواصل وهزال، ولذلك ممكن إذا لم ينتبهوا له يعني الأهل والناس أنه ممكن يروح أقرب مستشفى، فممكن هذا يدخل في غيبوبة سكرية حادة. هذا الأكثرهم هذا حالتهم خطر تكون فوق، إضافة إلى أنه في أعراض الأخرى المزمنة اللي هي مضاعفات السكر. هذا مضاعف السكر خاصة في النوع الثاني يعني كثيرة جدا،
0: سنأتي عليها الآن. طرق التشخيص،
1: طرق التشخيص صراحة التشخيص ربما يكون يعني بسيط جدا، هو عملية أنك تتأكد أنه عندك سكر ولا ما عندك سكر، فما عليك إلا أن تكون فترة صيام، تكون صايم مثلا من 8-12 ساعة، ممكن تعمل فحص. بعد ما تعمل فحص النتيجة إذا كان طلعت أكثر من 125 ملي جرام هذا عنده، فهذا يكون أكيد بعد أن يعمل مرة أخرى في فترة ثانية بعد مرور يومين أو أكثر بتعمل فحص عشان تأكيد أنك عندك سكري. هذا ناحية، طبعا الأرقام هذه يعني ربما تختلف من
0: بلد لبلد،
1: من بعض حسب
0: أو مرجع
1: طبي. أيوة بالضبط، لا مثلا في دول الخليج يستعملوا رقم الملي مول، هذا فممكن يصير عندهم الفحص من 6-11.
0: نعم.
1: يعني والنتيجة حسابها بسيط جدا، كل واحد من الجرام ب18 ممكن، مشان يقدر واحد يطلع على نتيجة أي شخص.
0: صح.
1: يعني والله واحد عنده 2 وممكن في 18 تعرف عنده السكري كم. إذا هذا إضافة إلى أنه ممكن تعمله أنت فحص وهو مفطر، يعني مش ضروري هو صايم.
0: صحيح.
1: وممكن تعمله هو مفطر، إذا كان أكثر من 200 يطلع، وممكن الفحص ممكن هذا دليل أنه في فترتين برضه مختلفة.
0: نعم.
1: وممكن هذا تقول أنه عنده سكري أكيد، خاصة بهذه الأرقام، لأنه في أرقام ما تحتها شوية فأنت ممكن تكون عندك القابلية أو أنك ممكن يصير عندك سكري إذا ما انتبهت لنفسك بالأرقام ما بين أكثر من 115-125، فهذا في هذه الأرقام اللي أنت بينها ممكن تكون أنت عرضة لمرض السكر إذا لم تنتبه لنفسك في عملية الوقاية.
0: صحيح. مريض السكري الآن سنتدخل علاجيا، تدخل علاجي سواء بالدواء أو بالغذاء، كيف يمكن علاج هذا المريض؟
1: هو صراحة بالنسبة لعلاج السكري أول نقطة وأول شيء بالنسبة لنا الغذاء.
0: نعم.
1: الغذاء، الحمية اللي يسموها الناس كلها يعني الحمية، فعملية الحمية هي أساسية في عملية تنظيم السكر، بغض النظر تأخذ أقراص أو تأخذ أنسولين. فلذلك يعني الآن في العالم كله مقسمين عملية الغذاء أنه ممكن خمس بس فقط.
0: نعم.
1: للحوم، والباقي يتقسم بالنصف ما بين الأكل المشاع. يعني نحن عندنا مثلا في حضرموت مش أنه ممنوع الرز، وممكن يأكل رز وشعير وذرة وقمع كله ما فيش مشكلة، هذا جانب النص. والنصف الثاني خضروات وفاكهة، فلذلك بهذه الطريقة ممكن واحد يقسم أول مرة أكله في عملية الغذاء للحمية من السكري. بس يأخذ بعين الاعتبار بعض الفاكهة اللي هي تكون فيها طعمها أكثر حلوة زايدة، فلا يتجنبها، يتجنب منها بعض الفواكه مثل المانجو، مثل الباباي، مثل الموز، هذا أمور يعني تكون فيها مذاق أكثر حلو. فلذلك يفضل الفاكهة الأخرى مثل التفاح، ممكن يأكل، ممكن يأكل البرتقال. وحاجة مهمة جدا، لازم يأكل ثمرة، ما يعمل عصير، لأن العصير ممكن يضطر يعمل ثنتين ثلاث مجموعة. فلذلك الثمرة نفسها يفضل أنه يتناولها ويقلل في اللحوم، ويأخذ ممكن يأكل رز، يأكل رز وجبة رز، لا يأكل. والحاجة الحلوة مشان يكون يضبط نفسه، تعرف أن لما واحد يجلس فوق الصحن مشكلة. فلذلك
0: خاصة هنا في حضرموت. أيوة
1: بالضبط. فلذلك لازم يخرج له صحن معين محزور ومكان وزيه بالمثل

0: سلطة مثلا، سلطة من طماطم، من طماطم، من خيار، من من خس، هذا ممكن. ولذلك لازم التوازن. هذه النقطة. النقطة الثانية، لا يأكل، ممنوع الأكل بين الوجبات عشان يضبط السكر. إضافة لطبيعة الأكل لازم الرياضة، يجي بعد الرياضة مباشرة. يعني الرياضة ممكن المشي، المشي العادي، ممكن المشي لمسافات هي ممكن تحرق كميات عشان يوازن على وزنه. بعدين يجي عملية أنت تحتاج إلى إنسولين أو تحتاج إلى أقراص. فإذا الناس يحتاجون نوعين، في ناس إنسولين وخاصة النوع الأول زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، والنوع الثاني نوع الأقراص. في نوع منظم للسكر يأخذ بعد وجبة الأكل، وفي نوع علاج السكر الأساسي يأخذ قبل الأكل مباشرة. ولذلك إذا غذاء، رياضة، أقراص، وتنظيم وزن بشكل عام.
1: دكتور، أيضا بشكل سريع، المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض السكري داهم العلاج.
0: المضاعفات أكثرها تكون موجودة في النوع الثاني، وتكون بعيدة المدى، يعني تأثر مثلا على الشرايين بشكل عام، والشرايين يتوقع في أي مكان ممكن تأثر عليه، سواء كان موجود في الدماغ، سواء كان في شرايين القلب، سواء كان في شرايين في الأطراف. فلذلك أول مكان ممكن يتعطل هو شرايين بشكل عام في الجسم. إضافة إلى الكلى، صراحة الكلى أول عضو أو أكثر عضو شيوعا بالإصابة أو فشل الكلى نتيجة إيش؟ مرض السكر في العالم كله، هذا معروف. وعندنا نفس الشيء، احنا اول اكثر ناس مرضى الكلى اللي يغسلوا نتيجه مرض السكري. هذا اهم اماكن، اضافه الى العين، واحده من الاماكن اللي ممكن يفقد الشخص بصره بسبب، واشياء الجسم بشكل عام كله يتاثر بعدم انتظام السكر. اضافه للاطراف، حتى الاحساس يبدأ التنميل، نحن نسميه ممكن التنميل يبدأ، وهذا يبدأ أكثر التنميل وفقدان، وهذا كله بعد حوالي 8 إلى 10 سنوات تظهر كل هذه الأشياء. وكل ما كان الإنسان مضبوط، كل ما طالت فترة عدم الإصابة، وكل ما كان الإنسان غير مضبوط فصارت الإصابة آنية.
1: دكتور، في نص دقيقة وقت البرنامج انتهى. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، العديد من الصائمين هم مصابين بمرض السكري. نصيحة في نص دقيقة للمصابين بالسكري في شهر رمضان.
0: التمر لا يكثروا فيه كثير، ممكن أكثر حد زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن 7
1: ثمرات.
0: وإضافة الابتعاد عن كل الحلويات الغير طبيعية، سواء كل هذا ممنوع كامل، ومعروف وجبة الناس اللي في عندنا بعض أشياء محلاة كلها، فيجب تجنبها، هذا كامل المفروض تجنب هذا الأطعمة المحلاة، فنعتمد على أشياء طبيعية، خبز، ذرة، قمح، شوربة، فيها كل الأشياء الخفيفة، وعدم الاكثار في عدد الوجبات. ممكن وجبة بسيطة تكون تشبعك، وبعدين بعد ممكن ساعة، بعد ساعتين يكمل واحد فطوره، إضافة للسحور. ويكثر فيه السوائل، صاحب سكري لازم يكثر فيه السوائل، ونقصد بالسوائل الماء، وإضافة للأشياء الغير محلاة بالسوائل.
1: صراحة دكتور نبيل، الحديث معك لا يمل أيضا، لكن وقت البرنامج محدود. توعدنا إن شاء الله أمام المشاهدين تجينا حلقة ثانية
0: إن شاء الله
1: للحديث عن أهم الأمراض.
0: إن شاء الله نسعد بهذه الأشياء، ولو يعني توضيح بسيط، وشكر موصول للجميع.
1: شكرا لك أيضا على تلبية الدعوة. الشكر أيضا موصول لكم أعزائي. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة المولى تعالى. حتى ذلكم الحين، دمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية، بمعلومات موثوقة وتوجيهات

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

يصوم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم